لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذه هزوا أولئك لهم عذاب أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات الله لهم عذاب من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري في الفلك بأمره ولتبلغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يرضوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصير للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما أهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون الله أكبر سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كانوا حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم لا ندري ما الساعة إن ظنوا لا ظن وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده

فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين.

المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجو المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم وألهم ومجدهم وفقنا ما تحب وترضى والطبنا به فيما يجري به القضاء. واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساهرين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا واله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.

إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا نحن له مسلمون، لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني مقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة، نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل

اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي
وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر.

أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق.

عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: بالملك حقنا حق الذكر فيهم بذلك عن الخوال حق الذكر فعنا أعلم الذكر فيهم وزونا كمالة المكين بذلك خير لطف وعافية.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: من من الله تبارك وتعالى علينا في المائدة التي بسطها لنا وهو القرآن الكريم، ما يحصل للمؤمن من تفاعل قلبه وجوارحه مع هذا الكتاب، فلا بد له من أن يسعى في تحصيل نصيب واف من هذه المنح المعطاة بالقرآن من قبل منزل القرآن ببركة من أنزل عليه القرآن وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نما أشار إليه الإمام علي زين العابدين في هذا الدعاء الذي تقرأونه عند ختم القرآن الكريم، ولجعله يعني القرآن لنا في ظل من ليالي مونسة. هذا من مهم معنا أن نستانس بالقرآن ونفرح به ونستشعر أنه كلام إلهنا وربنا وخالقنا، فيذهب عنا جميع الوحشات وتنفتح لنا به باب المناجاة وذوق لذة المناجاة مع الله، فيكون في ظلم الليالي مونسا لنا كلام الله، لأنه لا يمكن لمخلوق أن يكلم الله وخطبه بأشرف وأجل مما أنزل الله من خطابه، فهم يناجون ربهم بكلام ربهم سبحانه وتعالى، ويكون ذلك أصفى وأوفى، فيكون لهم في ظلم الليالي مونسا فيانسون في ظلم الليالي بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معاني. عند ذلك العلامات تكون واضحة عليهم في مسارهم وفي مسلكهم في الحياة، تأثر جوارحهم وتأدبها بهذا القرآن، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي يحبس أقدامنا عن أن تنتقل إلى أي معاصي، عن أن تدخل في ميدان أي خطيئة وإثم وذنب، يكون القرآن حابس لهذه الأقدام يمنعها عن أن تمتد خطوة إلى معصية ولا إلى سيئة، لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسة. وبعد ذلك يظهر الأثر القوي في استقامة اللسان، واستقامة اللسان علامة استقامة الجوارح كلها، فيمنع اللسان هذا القرآن بتوجيهاته وتعليماته ونورانيته وروحانيته عن أن يخوض في الباطل وفيما لا يعنيه، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل مخلصا من غير مآفة، يعني مخلص ما هو يصيبنا خرس ما عاد نقدر نتكلم بأي شيء، له لساننا مطلق صالح الكلام لكن نخرس عن الخوض في الباطل، نخرس عن الكذب، نخرس عن الغيبة، نخرس عن اللميمة، نخرس عن أن الخوض فيما لا يعنينا، نخرس عن الخوض في الباطل من غير ما فما هو يصيبنا مرض ولا يقطعون لساننا، لا لسان صحيح ومتحدث ناطق لكنه مخرس بهيبة القرآن عن الباطل والخوض في الباطل، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير مآفة مخرسة، ولجوارحنا كلها عن اجتراح السيئات زاجرا. وبعد ذلك ينشر لنا ما طوته الغفلة من أسرار قرب الله وأسرار إحاطة الله بنا وأسرار اطلاع الله علينا وأسرار معاملتنا للحق وأسرار شهود رجوعنا إليه تعالى، ولما طوت الغفلة عنا من تصفح اعتباره ينشر من طوى من هذا ما طوته الغفلة ينشره حتى لا نحجب عن تذكر معاني وما فيه ودلالات، ونشاهد حقائق ما أخبرت وما بينت وما أوضحت في كتابك المبين، فهكذا ينبغي أن نتطلب تحقيق هذه الشؤون ونتطلع إلى أن نكون مع القرآن ومع أهل القرآن وندخل مداخل الذين ضحضوا من مائدة القرآن بعطايا الرحمن جل جلاله بواسطة سيد الأكوان الذي أنزل عليه القرآن بذلك كله. وجب أن نحسن النظر إذا خرجنا من شهر ربيع الأول شهر الذي أنزل عليه القرآن شهر ذكرى ميلاد الذي أنزل عليه القرآن يجب نخرج بحصيلة تتعلق بشأننا مع القرآن حالنا مع القرآن شعورنا مع القرآن أدبنا مع القرآن صلتنا بالقرآن يجب أن نرتقي فيها أن تتسع لنا معانيها. اللهم بالقرآن وما نزلته عليه اجعلنا عندك من أهل القرآن الذين تمزجه بلحومهم ودمائهم يا أرحم الراحمين. فتوزعوا في قراءة هذه السور متدبرين متأملين مترجين نفحات الرحمن وفتح الوصلة بينكم وبين القرآن. نجتمع على هذه الدعوات العظيمة دعوات بلسان الصديقية الكبرى فيما يتعلق بشأن المؤمن مع القرآن وأحواله في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ وفي يوم القيامة كلها وردت في هذا الدعاء العظيم. جعلنا الله وإياكم من المستجاب لهم والداخلين في بركات دعوات المقربين والصديقين والعباد الصالحين آمين. توزعوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بلى وعن ذلك من شاهدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه بليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت

0: وأعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون.
1: القارعة، القارعة ما القارعة.
3: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: نسأل الله السلامة والعافية. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أضعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

0: الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم بلغ سنة الكلمة أسنونا محمد منكم ورحمة المؤمنين أفضل الصلاة وأزكى التجزيم الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم شيخنا وارحم معلمينا والدين والحاضرين وجميع المسلمين.
2: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدين ومشايخنا ومعلمين والدين والحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الأمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولنعمة علينا من الشاهدين ولو من الذاكرين والحمد لله رب العالمين عاقبة المتقين والعدوان على الظالمين وصلى الله عليه وسلم محمد القاسم نبينا وعلى الطيبين الطاهرين والأصحاب المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين
1: إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله
0: الذي حمد في الكتاب نفسه.
1: الحمد لله
0: تفتح بالحمد كتابه.
1: الحمد لله
0: الحمد لنفسه.
1: الحمد لله
0: دليلا على طاعته.
1: الحمد لله
0: الحمد لله بجميع حمد المجيبة المزيد المدد الحق
1: ورضي بالحمد شكرا له من خلقها. الحمد لله
0: بجميع حمد المجيبة المزيد المدد الحق المقدمة عند المرضية
1: الشافعة لأمثالها. آمين.
0: وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل

0: وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: وسلم بالحق تنزيلا يا الله
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصته بفهم التصديق الى استماعه وميزان قسط لا يحيب

0: من تعلق بعروة عصمته يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد. اللهم صل سلم عليه.
1: يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا
0: فإذ بلغتنا فإذ بلغتنا
2: يا كريم اللهم فإذ بلغتنا
1: يا كريم اللهم فإذ بلغتنا
0: خاتمته يا الله
1: وحببت إلينا
0: تلاوته يا الله
1: وسهلت على حواشي ألسنتنا
0: حسنا.

0: آمين. بمحكم بيناته آمين.
1: ويفزعوا إلى الإقرار
0: بمتشابه آياته آمين.
1: والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه
0: ولا يختلجنا الزيغ عن قصدي طريقه يا كريم.
2: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه.
2: يا كريم اللهم وكما جعلت قلوبنا
0: مذللة بحمله يا الله
2: وعرفتنا منك شرف فضله فاجعلنا يا رب يا الله
3: ممن يعتصم

0: إليك يا الله،
1: فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة،
0: آمين،
1: وسبب النحو به النجاة في
0: غربة القيامة، آمين،
1: لمن نعرج فيه إلى
0: محل السلامة،
1: وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة،
0: يا كريم
2: يا كريم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا،
0: سيدنا محمد.
2: اللهم صلي وسلم يا كريم، اللهم واجعله لنا

0: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه
0: يا كريم اللهم وكما أكرمتنا.

0: ربي يا الله ممن يحسن صحبته
1: في مواطن الخلوات
0: وينزه قدره عن
1: مواقف التهمات
0: ويجل حرمته عن أماكن
1: الوثوب عليه

0: العالمين
1: عندك بتحليل حلالك
0: وتحريم حرامك شاهدا آمين
1: على خلود الأبد في جنات
0: عدن وافدة يا كريم
2: الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على

0: من الحساب أما وعزتك وجلالك ما أصغت
1: الأسماع حتى صدقت يا الله
0: ولا أسبلت العيون واكف العبرات
1: حتى أشفقت يا الله
0: ولا عجت الأصوات إليك
1: بالدعاء حتى خشعت يا الله
0: ولا تحر

عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة

0: المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم
1: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه
1: يا كريم. اللهم وانس وحشتنا بضاعتك يا مؤنس الفرد
0: حيراني في مهامه الجفار. امين.
1: وتداركنا بعزمتك يا مدرك القريب
0: في لجاج البحار. امين.
1: وخلصنا اللهم بلطفك من شدائد
0: تلك الاهوال والاخطار. امين.
1: وصلى الله على سيدنا محمد النبي المختار
0: وعلى آله الطيبين
1: الاخيار صلاة يقبضهم بها من حضر
0: موقف يوم الدين. امين.
1: وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء
0: والمرسلين. آمين.
1: على أتباعه وأشياعه
0: من الموحدين. آمين.
1: أزواجه الطاهرات
0: أمهات المؤمنين. آمين.
1: وعلى أبينا آدم وأمنا حواء
0: ومن ولدا من المؤمنين. آمين.
1: وعلى الصحابة والتابعين وتابعين.

الحمد لله، الحمد لله على نعمه الجزيلة. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي للشرف من يشاء من الأخيار. أيها الإخوان، نحن وإياكم في زمان تشتت فيه الأمور، وصار الواحد في هذا الزمان في هذا الوضع حيران، لا يعرف ماذا يعمل وما الواجب عليه. ترى الطفل، ترى الشاب، ترى الشائب الذي قد أثر عليه أثر الشيب، وأثر الشاب بنعومة شبابه وبزيه الجميل، ولكن تكاثرت علينا الهموم وتكاثرت علينا الغموم. لماذا أيها الإخوان؟ ما الذي حل بهذه الأمة؟ أتذرون ما الذي حل؟ إنها مخالفة سيدنا رسول الله. الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمر من حل، ومن حل هذه المشكلة. فما حل لهذا الزمان ولهذا الوضع؟ هو ارتباطنا بسنة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. والنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يقول، روى لنا هذا الصحابي العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة درفت العيون وجلت منها القلوب. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإنه من يعيش منكم بعدي يرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدركته منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد. هذه الكلمات أيها الإخوان لابد نعلقها في قلوبنا. هذه النصيحة أو هذه الوصية التي أوصى رسول الله بها أصحابه، ليس أصحابه فقط، إنما لكل أمته، وصية عظيمة. ما الذي جعل الواحد منا عندما يفعل شيء من الأعمال، لماذا لا تقتدي بنبيك؟ أنت تعمل هذا العمل، اجعله في خير، اجعله في طاعة. تقضي ساعات، تقضي أعمار، وأنت تترك عمل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله. ولو عملت مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان لك الثواب والأجر. هكذا أيها الإخوان لابد أن نعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ هذا الأمر بجد. أولا المتكلم، ولا أستحق أن أتكلم أمام شيوخنا وهؤلاء الإخوان الذين تنهلوا بالعلم وزادوا في العلم، ولكن أنصح أولا نفسي، ثم ندعو الأمة جميعا، نحن وإياكم نتعاون على هذا الخير، ننشر هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم، ننشر هذا الخير بين الأمة. قال الفضيل بن عياض: الله جعل الشر كله في حب الدنيا.

0: مشتغلين بالأذكار، كانوا مشتغلين بالأوراد، كانوا مشتغلين بالصلوات. الآن جابوا لنا النت، جابوا لنا هذه الجوالات. الواحد كان يحكي لي من البوادي، قال كان الشائب يذهب إلى المسجد مباشرة قبل الأذان، قال أما الآن عندما جاء النت عندهم قال يلعب بالجوال. هذا الشائب نفسه تغير الحال. لماذا نحن نغتر إذا كان ما في تزكية في قلوبنا؟ نحن كطلاب علم هل سنجد التزكية عند العوام الناس؟ إذا لم تحل الرحمة في قلوبنا، إذا لم تحل السنة في قلوبنا، ستحل في عوام الناس. الآن أيها الإخوان، كان في زمن من الأزمنة في هذه البلدة العظيمة خرج مجموعة من الذين يشتغلون البناء من هذه البلدة، خرجوا إلى منطقة من المناطق، فكان هذه المنطقة كانوا هؤلاء العمال يصلون في المسجد الصلوات الخمس ويحضرون ما بين المغرب والعشاء ويحزبون، ولكن من في المنطقة لا يأتون المسجد في وقت الفجر، ما يصلون الفجر، ينامون. فقال الإخوان نحن نريد حل لهذه الأمر، إيش اللي حل في هذه المنطقة؟ ونحن جينا من تريم متعلمين وفاهمين، هم عمال، عمال أيها الإخوان، عوام. نحن نقول لهم عوام، ما نحن إلا نحن عوام، هم علماء حقيقة، نحن العوام يا إخوان. فقال نحن نريد حل لهذه المشكلة، يعني منطقة كاملة ما حد يصلي في المسجد الفجر. قالوا خلاص، واحد منهم قال أنا عندي فكرة، قال وقت العصر، قال الناس كلها مجتمعة في السوق، وقت العصر الناس كلها مجتمعة تحت الدكك يجلسون يتكلمون، قال أنت عليك تجيب الدينة، تعرفون الدينة السيارة الكبيرة، قال ليش؟ قال ما عليك، أنت تجيب الدينة وقت العصر وأنا بوريك إيش بنسوي. قال تمام بنجيب الدينة. قال جاء وقت العصر والجماعة اتفقوا ما شاء الله، واحد منهم جاب الدينة والأربعة داخلوا المسجد، قال وصار يطوون الفرش حق المسجد، طووا الفرش حق المسجد كله، وقال يلا بسم الله حملنا، وحملوا هذا الفرش إلى الدينة، شافوه من الناس فوق الدكك، ايش تسوون الفرش حقه تبعنا نحن اشتريناه حق المسجد؟ قال لا لا لا لا لا لا ما هو كذا، ولا ويش؟ قال عندنا مساجد في تريم بلا فرش وفي ناس مصلين يصلون الصلوات الخمس ويقرون القرآن ويتعبدون. قال انت صاحي بس شيل الفرش علينا حق المسجد، بس خلنا احنا بلا فرش، وكان الفرش زين. قال ايوه انتم ما تصلوا الفجر في المسجد ابدا، حاولوا فيهم قالوا خلاص اذا كان بتصلوا الفجر في المسجد بنرجع الفرش في المسجد، اذا كان ما بتصلون قال بنشله في تريم، تريم مساجد كثيره بنفرش المساجد في تريم. قال لهم خلاص تمام نحن بنصلي الفجر في المسجد. قالوا اتفقوا على هذا الكلام، رجع الفرش في المسجد كما كان. قال وفي يوم الثاني صلاة الفجر المسجد ما شاء الله المنطقة كلها جاءت تصلي الفجر. انظروا التعامل كيف، هذه الدعوة ما هي الدعوة تقرأ في الكتب ولا تعلم الناس وانتهى الموضوع، لا، جيب الحل المناسب لحل هذه المشكلة. هؤلاء عوام الناس جابوا هذه الفكرة، ولكن نحن كطلاب علم لابد أن نأتي بحل فيما بيننا أول. كيف نحن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلسنا مع الإخوان قبل فترة وقلنا في شيء يعني ينقص علينا أو على كل الناس عند دخول المسجد. بعض الأحيان الإنسان ينسى عند دخول المسجد يقدم رجله اليمنى، بعض الأحيان يقدم رجله اليسرى، يعني لابد أن نلاحظ بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستخدام سنة السواك عند دخول المسجد. الآن كثير من الناس يدخلون المسجد ولا ينتبه لهذه السنة، فقالوا لأن خلاص 10 أشخاص كل يوم إذا دخلت المسجد قف عند باب المسجد وتسوق واجب الدعاء حتى يسمع غيرك، ليس للرياء وإنما لنشر هذه السنة. فالحمد لله جزاهم الله خير الإخوان، مرت الأيام وإلا ما شاء الله ترى كثير من الإخوان أول ما يدخل المسجد يقف على باب المسجد، حتى في عندما يخرجون للدعوة، وهذا هكذا يكون نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق. نتعاون على الخير، نتعاون على إقامة هذه السنة. وكان مجموعة أيضا من العمال في منطقة من المناطق في دوعن، فعلم بهم الحبيب مصطفى المحضار، وكان انتشر الخبر في هذه المنطقة أن هؤلاء العمال ما شاء الله يصلون المغرب، يحيون ما بين المغرب شاء ويحيون بعد الفجر إلى شاب. علم الحبيب مصطفى المحضار فرح منهم، قال فجاء عند الحبيب علو بن شهاب في تريم، قال وعلمه بما صار منهم من هؤلاء العمال. قال ففرح الحبيب علو بن شهاب وعرفهم، قال فقصد هذا الشخص إلى بيته يطرق، قال من على الباب؟ قال علو بن شهاب. قال الحبيب علو بن شهاب كنا بنجيك إذا كان في حاجة. إيش استغرب يعني الحبيب علو بن شهاب يجي إلى بيتي؟ قال خلنا قبلك في وجهك، في جبهتك. فقبله الحبيب علو بن شهاب، قال إيش اللي سويت أنا؟ قال بيض الله وجهك كما بيضت وجه تريم، بيض الله وجهك كما بيضت وجه تريم. نحن إجابنا إلى هنا أيها الأخوان، إجابنا إلى هنا مشان نبيض وجه من؟ مشان نفرح من؟ إذا ما فرحنا شيخنا بنفرح من؟ حبيب علو بن شهاب فرح من عوام، فما بالك الآن نحن عند شيوخ أجلاء عظماء، بماذا نفرحهم؟ ما الذي يفرح قلوبهم؟ إيش اللي حصل بيننا أيها الإخوان؟ ما الحاصل؟ ما يدور بيننا؟ غفلة دائمة، المتكلم أولهم. كيف لنا أيها الإخوان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يتقاتلون على وضوئه، وكانوا يسارعون في الصفوف الأولى، وكانوا حتى الواحد منهم عندما لا يأتي إلى صلاة الجماعة يستنكروه هذا الشخص. ليش ما نحن ننشر هذا الخير في مناطقنا وبلداننا، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب مشايخنا؟ أختم بهذه القصة أيها الإخوان، ولا أريد أن أطول عليكم، ولكن لابد أن نتعاون، نعمل مشروع التعاون. إذا ما تعاون طلاب العلم تريدون من يتعاون؟ إذا ما تعاون الشيوخ والعلماء والفضلاء والمدرسين، يأتي واحد من البادية تريده يتعاون؟ تريده يتعاون مع إيش بيسوي هذاك؟ هذاك يريد علم، هذاك يريد كلمة حسنة منك، يريدك تدل على الخير. والله بعض الناس ما يريدون منك محاضرة ساعة ولا محاضرة يوم، كلمة واحدة تخرج من لسانك تبرد على قلبه. أيها الإخوان، هذه القصة كانت مرأة عجوز، وكانت لا تتكلم العرب بالعربية، يعني تتكلم مهري، وكانت تحضر الموالد، عندها حب للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذا عوام الناس. فكانت كل يوم مواظبة على الموالد، حتى جاء الذين أحد من النساء سوت كلمة وقالت النبي صلى الله عليه وسلم عربي ولا يتكلم إلا باللغة العربية. فاستغربت، قالت ما يتكلم بالمهري؟ قالت لا، ما يتكلم بالمهري. حزنت مسكينة وأخذت بخاطرها وجلست في البيت أيام تبكي. لماذا؟ عندما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالمهري، يتكلم بالعربي فقط ولا يفهم اللغة المهرية أصلا. حزنت هذه المرأة العجوزة، فانقطعت عن المولد 3 أيام لا تحضر شيء مولد. سنكروها الناس، النساء، ليش ما تحضر المولد؟ خلاص النبي ما يتكلم مهري، أنا ما بحضر مولد. سبحان الله، بعد اليوم الثالث رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يكلمها بالمهرية أو باللغتها الدارجة، ففرحت فرحا شديدا ما شاء الله واظبت على الموالد. هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم عند العوام. نحن وين وصلت محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه والعفو منكم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يمتن، الله سبحانه وتعالى منا من الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى لخير القرون ولخير الخلق صلى الله عليه وسلم، يقول واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول الله تعالى حقت محبتي للمتزاورين فيه، فقط لا، وحقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه، وحقت محبتي للمتناصرين فيه. وإذا نظرنا يعني كل هذه الأربعة يتداخل بعضه البعض، لكن الله سبحانه وتعالى كي يؤكد، لماذا يؤكد الله سبحانه وتعالى على هذه الأشياء؟ كي نقوم بها. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فعل، أو من أول ما فعل لما وصل إلى المدينة، وجود أعمال كثيرة، لابد له أن يبني دولة، لابد له أن ينشر هذا الدين، فيقوم بالأهم فالأهم. من أول ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما وصل إلى المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين بعض المهاجرين بعضهم ببعض. أهم شيء في هذا الدين، أو من أهم شيء في هذا الدين، الأخوة في الله، الأخوة في الله، لكن بقيد أن يكون في الله. وما معنى أن يكون في الله؟ ما معنى أن يكون في الله؟ يذكر الإمام الغزالي 8 شروط في الإحياء، حقوق صعبة، لكن لو تحقق فينا، أو لو تحققت هذه الشروط فينا، لكان لنا الجزاء الأوفر يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يقول المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء. وليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء، لكن كان محبتهم في الله. كان اثنان في القرون الماضية، أحدهما أصابته الهوى، هذا مثال للحب في الله كي نقوم بها. واحد منهم أصابته الهوى فأخبر صاحبه، فقال لا أأكل حتى يأخذ الله هذا الهوى من قلبك. فبدأ اليوم الأول، اليوم الثاني، كل يوم يسأله هل ما زال فيك هذا الهوى؟ فقال الحال على ما هو عليه، يعني ما زال. فمر عليه 40 يوما لا يأكل، حتى كاد أن يهلك. فاليوم 40 سأله فقال ذهبت الهوى، فأكل. هذا هو المحبة في الله. كلنا نسمع عن الإمام النووي وأسرار الإمام النووي، وكيف كان الإمام النووي بمدة قليلة صار من الأولياء العلماء، ولا شك أن أسراره كثيرة، منها أنه كان له أخ اسمه علاء الدين الباجي. يقول الإمام السبكي أنه كان من أعلم الناس بمذهب الإمام الأشعري. يقول هذا الرجل، هذا العالم، هذا الحبر، هذا البحر، يقول الإمام الباجي أن أنا والإمام النووي بدأنا في حفظ التنبيه في نفس الوقت. بدأنا في حفظ التنبيه في نفس الوقت. هذا مثال، مثال كي نقوم بها. فقال: فسبقني إلى النصف الأول وسبقت إلى النصف الثاني. فصار كما صار بسبب هذا، بسبب أنهم كانوا متعاونون في الله، متناصرون في الله، فحقق الله فيهم الخير الكثير. ويقول هذا الرجل علاء الدين الباجي من شدة المحبة أن الإمام النووي كان له طعام خاص يحبه، فكلما يطبخ هذا الطعام يدعو الإمام الباجي، يسمى كشك، والإمام الباجي لا يحب هذا الطعام أبدا، لكن لأن الإمام النووي يدعوه وهو أخوه في الله يحبه فيأتي فيدعوه، كلما يطبخ هذا الطعام يدعوه، يأتي بواحد ويناديه كل مرة، آخر مرة قال: العفو منكم ما باجي، ما أقدر على هذا الطعام. فإمام النووي جاب هذا الطعام وأخذه إليه وقال: يا إمام، يا شيخ، أنا أحب هذا الكشك وأنا أحبك، فأنا ما بأترك الكشك وما بأتركك، كلما أطبخ الكشك بأجيبه ومنأكل معا. يقول علاء الدين الباجي: والله يا إمام، يا محيي الدين، أنا أحبك وما أحب كشكك. لكن تأسست محبتهم على ماذا؟ على حفظ التنبيه، ليس على الأكل معا، وإنما هذا كان لما صار محيي الدين. لكن هكذا المحبة، هكذا المحبة في الله، هكذا التعاون في الله. يقول الإمام، يذكر الإمام الغزالي 8 شروط من أراد، يعني صفحات طويلة، ونذكرها ونختصر كي نقوم بها ما استطعنا. قول: الشرط الأول حق المال، الذي له مال، يعني المهم يكون أخوك كماك، بل أولى منك، بل كان السلف يأتي لأصحابه أولا ويشوف هل لهم حاجة، إذا كان لهم حاجة قضى حاجاتهم والباقي له، هكذا كانوا. قال الإمام الغزالي: المال حق المال، وإذا قدرت أن تجعل صاحبك أولى منك فهذا أولى. قال الشرط الحق الثاني، قال: القيام بأمره أو القيام بحاجاته قبل أن يسألك. هذا يعني أنه تكون قريب إليه وتعرفه. قال الحق الثالث، أو الحق الثالث، اللسان، صمتا ونطقا. قال: صمتا بأن لا تذكر عنه عيب ولا تفشي عنه سر. والحق الرابع حق اللسان نطقا، وهو قد يكون من أهمها، النصيحة. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما سيدنا سلمان غاب عنه فترة، فلما رجع إليه سأله، أخذه وقال: ماذا وصلك عني؟ أخبرني، ما الذي وصلك عني مما لا تحب؟ فالإمام سيدنا سلمان يستحي، هذا أمير المؤمنين، هذا الذي يخاف الشيطان منه، يعني كيف أنصح هذا الرجل؟ فقال: يعني خليني، يعني عافني من هذا. قال: لا. فأمره وهو أمير المؤمنين، فقال له: شيئان وصلك عني أراها عيب. فقال: هت. فقال: أما الأول فسمعت أنك تجمع بين إدامين في صحن واحد. سبحان الله، إدامين في صحن واحد. والثاني أن سمعت أنك تلبس لبسين في نفس اليوم. فقال: كفيتهما، كفيتهما مباشرة. هذا النصيحة قبلته منك، قبلته منك. هل في شيء ثاني؟ هذا أمير المؤمنين، هل في شيء ثاني؟ أخبرني، أخبرني كي أزيد، كي أزداد وتزداد. فقال: لا، هذين فقط. هكذا الأخوة، هكذا النصيحة، هكذا التعليم. وكذلك الثناء، تثني على صاحبك، لا تكون دائما، يعني إذا فعل خير كما أنك تنصحه، كذلك إذا فعل خير تثني عليه وتدعوه بأحب الأسماء إليه، وتدعو له في حضوره وغيابه. ثم قال: والشرط الخامس، قال، هو الدعاء، الدعاء له في حضوره وفي غيابه وفي حياته وبعد مماته. بل قال، كان يقول سيدنا أبو الدرداء: أني لأدعو 70 من إخواني في سجودي اسما اسما، اسما اسما أدعو لهم. هكذا الأخوة. والشرط السادس، بعدين توسع وتكلم على، وهي طول، فالذي يريد يرجع للكتب، ويطبقها ويأخذ بصاحبه. كان يقول بعض السلف: تكاثر أو أكثر من الإخوان، فلكل رجل شفاعة يوم القيامة لعلك تدخل في شفاعة أخيك. تكاثر أكثر منهم لكن على الوجه المطلوب. وكانوا يقولون أن الأخ يوم القيامة يأتي فيأخذ بيد أخيه إلى مكان، إذا كان أرفع منه يأخذ بيد أخيه إلى مكانه أو إلى مرتبته في الجنة، إذا كان فوقه يأخذ بيد أخيه، وإذا كان أخوه فوق مرتبته فأخوه يأخذ بيده. وثم يقول الإمام الغزالي وهذا ليس بعيد، فإن الربط بين الأخوين في الله إذا تأسست على أساس شرعي محبوب عند الله فيكون كما الأخوة بالنسب بل قد يكون أقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك فينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق لنا إخوان نقوم وإياهم على ما يريد مشايخنا منا، يقر عين مشايخنا بنا ويقر عين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله محمده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على هذا الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب. اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ما زلنا في شهر ربيع، ولكن انتهى شهر ربيع رقم واحد، واليوم وهذا ونحن في شهر ربيع أيضا رقم الثاني، ما زلنا في ربيع. وفي بلادنا في الشام الربيع الأول مثل الربيع الأول، الاحتفالات وما شاء الله المناسبات والعزومات والموالد قائمة لا تكاد تفرق، وإن كان طبعا الأسبق هو الأفضل شهر ربيع الأول. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو النور؟ هو رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه. قال سيدنا العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك السبل، فنحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور وسبل الرشاد نخترق. وكتاب مبين هو القرآن العظيم يهدي به الله. من الذي يهدي بهذا الرسول؟ من الذي يهدي بهذا الكتاب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فمن أراد الهداية فعليه أن يلتمس سبب الهداية الأعظم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يهديه؟ ما هي أوصافه؟ قال: من اتبع رضوانه، كل من أراد أن يرضي خالقه، كل من توجه بقلبه وقالبه إلى مرضات ربه قام بفعل ما يرضي الله عز وجل، بكل فعل يرضي خالقه واجتنب كل ما يغضبه غضبه، هو الذي يهديه الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه. من اتبع رضوانه؟ هو من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. يهديه إلى ماذا؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طرق السلام الكثيرة المتعددة، منها ما هو طريق السلام، أن يسلم الإنسان من إهمال نفسه في البقاء في الصفات الذميمة، من أن يسلم من إهمالها مع أصدقاء السوء، أن يسلم من إهمال عينه في النظر إلى الحرام، أن يسلم من إهمال سمعه وجوارحه في فعل الحرام. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. طريق آخر للسلام، سلام الإنسان مع أهله مع أولاده مع زوجته، أن يسلم من إهمالهم، من إهمال تربيتهم، من إهمال أخلاقهم، لا ينبههم لا يوجههم إلى تطبيق هذا الدين، إلى تطبيق الشريعة، يؤمنهم مع أصدقاء السوء. طريق السلام للإنسان مع مجتمعه، كيف؟ أن يسلم من إهمال لسانه معهم، أن يسلم من إهمال إيذائهم، أن لا يؤذيهم في لسانه، فلا يسبهم لا يشتمهم لا يقذف أعراضهم لا يقذفهم لا يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابي يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا طريق السلام. يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. والمؤمن من أمنه الناس على أعراض على أموالهم وعلى أعراض وأعراضهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طرق السلام كثيرة متعددة لا نهاية لها ولا حصر لها. من الذي يهتدي إليها؟ من الذي يقوم بها؟ هو من اتبع رضوان، من قصد أن يرضي خالقه. فمن قصد رضاء ربه لا يلتفت إلى رضاء نفسه ولا إلى رضاء من خالف هذا الدين، بل كل قصده أن يرضي خالقه. فإذا فعل ذلك نال الرضا من الله عز وجل. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وما في سعادة في الكون ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا لمن أراد أن يرضي خالقه، وإلا لمن رضي عنه خالقه. أكرمنا يا رب العالمين باتباع هذا النبي، وأن ترضينا وأن تجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك. اغفر لنا الذنوب وستر العيوب، وآمنا في أوطاننا، ادفع السوء عنا وعن المسلمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت وتعالت يا ربنا يا ذا الجلال الكرام. احقن دماء المسلمين، سلم المسلمين، انشر السلام فيما بين المسلمين، وادفع عنهم الآفات والأذيات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
3: ترقي بمراقي الهدى من نور يسعدنا مخواص سعداء ولما تولى بمحبوبي مقربين لك عوافك ومن مع صلاح بلاد والعباد والمعجب والتعجب بفرج المسلمين وغير المسلمين ونصر الهدى والحق والدين وغير كيد الكافرين والظالمين المعتدين والغاصبين والمفتين والفاجرين والمفسدين من الله يتولى ما تولى به محبوبي في عافيه اختمام بحسن وضعنا بخير لطف وعافيه.
4: اللهم صلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم.
3: ربنا انفعنا بعلمك.

دعانا بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك.

0: طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شيئا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن لحلقة خاصة تحمل عنوان أضواء على الندوة العلمية، الهجرة الحضرمية في أبعادها التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا، مع تحيات صالح بن محمد با صالح.
2: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نرحب بكم أجمل وأرقى ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج الخاص الذي نسلط فيه الأضواء على الندوة العلمية، الهجرة الحضرمية في أبعاد التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا، التي أقامها مركز الحسن بن عبد الله الكاف، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأعزاء، شهد مركز الحسن بن عبد الله الكاف للثقافة والتنمية بمدينة تريم الندوة الثقافية العلمية الهجرة الحضرمية في أبعاد التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا. وفي حفل افتتاح الندوة الذي بدأ بالقرآن الكريم، أشاد مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي الأستاذ عبد الكريم يسلم بابا الطاط بأهمية إقامة هذه الندوة لتلك الهامة التي تركت أثرا داخل الوطن وخارجه.
3: بداية أتوجه بالشكر إلى مركز الحسن على هذه الدعوة الكريمة لحضور هذه الندوة المخصصة للتعرف على أثر الهجرة الحضرمية في من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في تكوين الشخصية الحضرمية وتأثير هذه الشخصية الحضرمية في المهجر. حقيقة شخصية حبت أن احنا نتحدث عنها في هذه المناسبة، وهي الشخصية التي اختارها هذا المركز من أجل إقامة هذه الندوة، هي شخصية السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف. هذه الشخصية التي تركت أثرا كبيرا في المهجر الذي عاش فيه هذا الرجل، وأيضا ترك أثرا لا يقل يعني أهمية في وطنه عند عودته من المهجر، وأدلى بدلوه في كثير من مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. بالتأكيد نحن نهتم بمثل هذه الجوانب، لأن هذه تعتبر جزء من هويتنا الحضرمية، وبالتالي يعني الحديث عنها والبحث في أعماقها هو يعني تعزيز لهذا الاتجاه وتعزيز لهذه الهوية الحضرمية التي يعني انتقلت إلى كافة أصقاع الدنيا ونقلت معها الكثير من العلوم والكثير من أصول هذه الشخصية الحضرمية إلى المهاجر، وعادت بكثير من الفوائد من المهجر لتضعها بين أيدي المواطن في هذه المنطقة.
2: أيها الأعزاء، من جانبه ألقى المهندس أحمد عيديد الكاف مدير مركز الحسن بن عبد الله الكاف كلمة أوضح فيها بأن المركز أقام هذه الندوة في إطار البرامج التي ينفذها، وخاصة الحديث عن شيخ بن عبد الرحمن الكاف.
4: تلك الهجرة التي لم تكن انتقالا من مكان إلى مكان فحسب، وإنما كانت انتقالا للقيم والعلم والأخلاق والعمل والتجارة والعلاقات الإنسانية، وأسهمت في بناء جسور حضارية امتدت من حضرموت إلى مناطق عديدة في العالم. ومن هنا فإننا لا نريد أن نتحدث عن الماضي لمجرد الحديث عنه، وإنما نريد أن نقرأ الماضي بأعين الحاضر ونستخرج منه ما يمكن أن يفيد المستقبل. فالشخصيات التاريخية لا تكبر بكثرة الحديث عنها، وإنما بما يتركه أثرها من قيم ودروس وتجارب قابلة للدراسة والاستفادة والاستزادة. أيها الحضور الكريم، إن هذه الندوة تمثل أيضا الانطلاقة التعريفية بمركز الحسن بن عبد الله الكاف للثقافة والتنمية، الذي نامل أن يكون بإذن الله منبرا علميا وثقافيا وتنمويا يسهم في خدمة المجتمع والعناية بالتراث الحضاري، وتشييعا البحث العلمي وتوثيقا لتاريخ حضرموت ورجالتها وابراز اسهاماتهم في مختلف العالم والمجالات. ان المركز لا ينظر الى الثقافه باعتبارها حفظا للماضي فقط، ولا الى التنميه باعتبارها مشاريع ماديه فحسب، بل يؤمن بان الثقافه الواعيه اساسا للتنميه المستدامه، وان معرفه المجتمع بتاريخه وتراثه وقيمه تسهم في بناء إنسان واعي وانتمائي وقدرة على صناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق يسعى المركز إلى إقامة الدورات والندوات والمحاضرات والبرامج التربوية والأنشطة الثقافية، وتشجيع الباحثين والمهتمين وإتاحة المجال للشباب للمشاركة، وبناء شراكات مع المؤسسات العلمية والثقافية والمجتمعية بما يخدم حضرموت والإنسان بصورة عامة. كما نطمح إلى أن يكون المركز مساحة مفتوحة للحوار العلمي الهادي وتبادل الأفكار واحترام التنوع وجمع الكلمة حول ما ينفع المجتمع، فالثقافة الحقيقية هي التي تقرب بين الناس، والعلم الحقيقي هو الذي يقود إلى العمل، والتنمية الحقيقية هي التي تضع الإنسان في مقدمة أهدافها. حضورنا الكريم، إن تأسيس هذا المركز يحملنا مسؤولية كبيرة، ونحن ندرك إن نجاحه لن يتحقق بجهد القائمين عليه وحدهم، وإنما بتعاون الجميع. تعاون الجميع من العلماء والباحثين والمثقفين والمؤسسات والشخصيات المجتمعية والأفراد كذلك، وبمشاركة كل أبناء حضرموت وكل من يحمل هم الثقافة والتنمية. ولهذا فإننا نمد أيدينا لجميع المهتمين وعلى رأسهم السلطة المحلية لمشاركتنا فيما نطمح إليه من خدمة المجتمع. كما ندعو كل صاحب فكرة أو مشروع أو بحث أو مبادرة يمكن أن تسهم في ذلك أن يجد في هذا المركز بيتا للفكرة ومنصة للعلم وميدانا للعمل. وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير للباحثين المشاركين في الندوة ولجميع من أسهم في إعدادها وتنظيمها وللحضور الكريم الذين شاركونا بالحضور.
2: هي الأعزاء، في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد محمد عبد الله السقاف قدمت هناك أوراق من قبل عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والموروث، منهم الأكاديميين والدكاترة والأساتذة.
5: طبعا الآن الباحث الزميل حسين بن شيخ بن عبد القادر محسن العيدروس، هو من مواليد مدينة تريم في عام 1980، متزوج وأب لولدين، تلقى التعليم الشرعي في مدينة تريم بين علمائها بين رباط تريم ودار المصطفى، خريج هندسة اتصالات من جامعة حضرموت، أيضا دبلوم علم المخطوطات من معهد المخطوطات بمصر، تدرج في مناصب العمل في مركز النور للدراسات والبحوث وخدمة المخطوطات بتريم من موظف مشرف من قسم التوثيق إلى نائب لمدير المركز النور للدراسات والأبحاث في تريم. هو حاليا يتولى إشراف على توثيق وفارسة مخطوطات المركز البالغ عددها 12,000 عنوان. باحث ومهتم بالتراث وتحقيق المخطوطات، له عدة مقالات وأبحاث نشرت في مجلات محلية وعربية، حضر عدد من الدورات والمؤتمرات التي تعنى بالمخطوط والتراث، حقق عدد من المخطوطات التي تعنى بالتراث العربي الإسلامي، أكثر المخطوطات نادرة ويتيمة. له هوايات متعددة منها الاستزادة في المعرفة وطلب العلم والقراءات والرحلات العلمية. شكرا جزيلا للباحث الأستاذ حسين ونعطيه 20 دقيقة حسب مقتضيات تنظيم هذه الندوة لإلقاء ورقته العلمية، فليتفضل.
6: في بداية الأمر أتوجه بالشكر إلى مركز العلامة الحسن بن عبد الله الكاف على هذا الحراك الثقافي الذي طالما نتطلع إليه في هذه المدينة التي هي أصل من أصول التراث في حضرموت بل في اليمن. طبعا البحث يتكلم على أعمال وأنجازات هذا السيد الثري السيد شيخ الكاف. بدأت بحثي بمقدمة مستوحية من القرآن الكريم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وبحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، الحديث رواه الإمام أحمد، وقول الشاعر أبو دلامة: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. طبعا السيد شيخ الكاف وأعماله وأنجازاته بل معظم البحوث كلنا عالة أو في أبحاثنا كلنا عالة على ما ذكره السيد علي أنيس الكاف في كتابه عن السيد شيخ الكاف، وما ذكره الأستاذ الكبير محمد بن هاشم في كتابه الثروة الكافية. هذا مصدر بحثي يعني من هذين الكتابين، وإن كنت أضفت بعد ذلك بعض المعلومات من وثائق متعددة سواء كانت عندنا في المركز أو من الأخ حسين الكاف. طبعا السيد شيخ الكاف كما ذكرت وسمعتم في ترجمته أنه ليس شخصا ثريا فقط، وإنما هو أيضا عالم من العلماء، وسأبدأ بحثي هذا بشهادة عارف من العارفين في السيد شيخ الكاف حتى ندخل في إنجازاته وأعماله.
5: سيتحدث معنا أول المتحدثين في هذه الجلسة الزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد إسلام عبد النور في ورقته الموسومة بقراءة في مكاتباته بمكاتبات شيخ بن عبد الرحمن الكاف، ليتفضل. الأستاذ الدكتور والزميل العزيز محمد هو أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة حضرموت، حقق عدد من كتب التراث الإسلامي، أشرف على رسائل الماجستير وناقش عدد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في جامعتي عدن وحضرموت، وهو محكم أيضا لعدد من الأبحاث العلمية في المجلات العلمية المحكمة وريازة أبحاث الترقية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، ويشغل أيضا رئيس مركز الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة حضرموت سابقا، ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب سابقا، نشر عدد من الأبحاث العلمية، شارك في عدد المؤتمرات، وهو علم من أعلام التاريخ الإسلامي.
7: معروف أن الرسائل والمكاتبات والوصايا من الفنون النثرية العربية، ويمكن نعيد أن أصلها أو أول تلك الرسائل، الرسائل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وقياصرة الفرس والروم وزعماء ورؤساء العشائر والقبائل العربية. وفيما بعد في عصر الدولة الأموية تم إنشاء ديوان، وهو ديوان الإنشاء أو ديوان الرسائل في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125، وربما البعض يعود إلى أصل هذا الديوان ما كان في عهد الرسول عندما أرسلت الرسائل وعندما تم وضع أو صنع خاتم له. والرسائل هي عبارة عن نص شخصي موجه إلى فرد معين أو عدة أفراد يحمل قيمة فكرية وفنية وتاريخية. وفي التاريخ الحضرمي أو في الموروث الحضرمي هناك أو أن الحضارة مارس هذا الفن سواء كان العلماء أو الويها أو الأعيان، وتحتفظ الذاكرة الحضرمية بالعديد من هذه الرسائل والمكاتبات. يمكن أن نعد رسائل عبد الله بن علوي الحداد في المقدمة، ثم تأتي رسائل حسن بن صالح البحر الجفري 1274، ورسائل محسن بن علوي السقاف، ورسائل علي بن محمد محترام الألقاب علي بن محمد الحبشي، ورسائل أيضا أحمد بن حسن العطاس، ويمكن أيضا نختم بهم رسائل وحكم وصايا مصطفى بن أحمد المحضار صاحب القويرة 1374.
5: تفضل الدكتور زهير، وهو رئيس قسم اللغة العربية بكلية التعليم عن بعد جامعة سيئون، وأستاذ الأدب والنقد المساعد بالكلية نفسها وجامعة سيئون، وأستاذ اللغة العربية بكلية الشريعة جامعة الأحقاف، ومهتم بالدراسات التاريخية والاجتماعية ونقد الخطاب التاريخي. وأضيف أيضا هو مدير تحرير مجلة أبحاث الوسطية الشرعية الصادرة عن نيابة الدراسات العليا بجامعة الوسطية الشرعية، وهو أيضا باحث مرموق ومن أعلام وادي حضرموت، نتمنى له التوفيق. وهو أيضا يقوم بمحاضرات في جامعة الوسطية وجامعة الأحقاف، فضلا عن جامعة سيئون جامعة حضرموت بفرعها في دوعن. ويتفضل الدكتور زهير للقاء كلمته التزاما بالوقت، تعطى 20 دقيقة.
8: سأبدأ بثنائية السيد المحضار والمحب أبو سبعة. لا توجد في زمن سفر الموسي عام 1325 أي 1907 فنادق ولا مصارف كما هي الحال في الوقت الراهن. لذا تضمنت الوصية أن يتوجه الموصى المسافرين في المكلا إلى شخصية بارزة لها مكانتها الاجتماعية والسياسية آنذاك، والمتمثلة في شخص السيد حسين بن حامد المحضار. فهو ليس مجرد اسم عابر في التاريخ الحضرمي، بل هو من عائلة لها صلات في الهند وشرق جاوة، وهو أبرز سياسي حضرمي ووزير للسلاطين الدولة القعيطية التي كانت تحكم الساحل ووادي حضرموت الغربي. فلا شك اللجوء إلى مثل هذه الشخصية سيذلل صعابا كثيرة ماديا وفكريا واجتماعيا للشابين المسافرين، لا سيما وهو يقع في نقطة وسط بين نقطة الانطلاق تريم وعدن، نقطة الإبحار الأخيرة من اليمن نحو جنوب شرق آسيا. وهو خطاب واع من الموصي، لكن الذي يلفت انتباه القارئ أيضا حفاظ الخطاب على توازنه الطبقي، وهو درس في التواضع لهذين المسافرين. بذكر شخصية تمثل الطرف الآخر لهذه الثنائية المتقابلة مركزا وطبقيا، حين ذكر اسم المحب سعيد أبو سبعة حين قال خطاب الوصية: فإذا وصلتما إلى المكلا فانزلا عند السيد حسين بن حامد المحضار، واتفقوا بالمحب سعيد بن محمد أبو سبعة، واسألوه إلى آخره. ترسم هذه الثنائية، ثنائية المحضار وأبو سبعة، التقابلية في مجتلاها العابر دلالات إنسانية بعيدة في عمقها السياقي، فتخلق توازنا بين لفظتي السيد والمحب. لو عدنا إلى بداية الفقرتين الأولى والثانية من الوصية لوجدناهما تفتتحان: أوصيهم أولا بتقوى الله، وأوصيهم بقراءة القرآن. هذا أسلوب غائب، بأسلوب الغيبة. ثم في الفقرة الثانية افتتحت بقوله: فإذا وصلتما إلى المكلا. وإن وقفنا عند المفتتحات، وإن وصلتما خطاب، لقد ظلت الوحدة العائلية ولم شمل العائلة ولحمتها هاجسا يشغل خطاب الوصية. ولا أدل على ذلك من معاملة شيخ الكاف لأبناء أخوته معاملة أبنائه، بل تفوق معاملة أبنائه أحيانا. إن الشابين المسافرين إلى سنقفورة الموصى هما أبو بكر بن حسين بن عبد الله الكاف وعبد الله المذكور أخو الموسي شيخ الكاف، والشاب الآخر نجل الموسي عبد الرحمن بن شيخ الكاف. وإذا قرأنا قول الخطاب: وإذا وصلتم سنقفورة فاجعلوا أمركم لعميكم عبد الرحمن بن عبد الله،
2: بعد ذلك أيها الأعزاء فتح باب النقاش على كافة الأوراق التي قدمت.
9: أولا لأننا في هذا الوقت بأمس حاجة أن نستدعي شخصيات التاريخية لمدرستنا التي هي كانت في كل المراحل التاريخية هي على درجة عالية من الوعي والإدراك لمرحلتها ولزمنها. يكفينا ورقة الدكتور. أولا الدكتور في مقدمته استعرض الواقع المعاصر، وانت لمحت لها وعبد الرحمن عطاني، يقول لنا انكم يا أمة الإسلام ويا أهل تريم على وجه التحديد الذي خرج منكم هذا العلم من نبراس، انتم بحاجة ان تستقروا واقعكم اليوم قراءة سديدة وسليمة لتكونوا كما كان أسلافكم. لكن إذا نظرنا إلى الداخل فأنا أوضع إشارة كذا بسيطة علينا أن نعيد النظر إعادة كلية في أسلوب تعاملنا مع تاريخ مدرستنا وواقعنا اليوم الذي كل يوم يتفكك من الداخل وليحدث ثقرات يخطط بمنهجية لجعل هذه الفتحات والمسامات تكبر كل يوم لتنهار تريم البلد الذي هي ينبوع.
10: أتشرف أن أحضر هذه الندوة القيمة في الأماكن هذه التي تعتبر منبع لأسرة آل كاف ومكان سكنهم وانطلاقتهم. في خواطر أو أعبر عن شعوري أنا أن هذه الأسرة لم تعطى حقها من التقدير والاحترام والبحث، وأنا أكن بفخر واعتزاز ومحبة لهذه الأسرة، مش عارف كيف يعني غفلت عن بعض الناس من ترين هنا ومن الباحثين عن هذه الأسرة الكريمة وإيفاء حقها.
11: نحن نؤكد الملاحظة التي أشار إليها الأخ الحبيب عبد الوجيب فيما يتعلق بحول أهمية هذه الندوات، ولكن أيضا وما قاله حول شراكة جامعة الوسطية نريد أن يفعل هذا الشيء مع هذه الجامعة أو أي جامعة أخرى في إقامة هذه الندوات. أيضا نشكر مركز الحسن بن عبد الله الكاف على توجيه الدعوة لمشاركنا في هذه الندوة.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر مركز الحسن بن عبد الله الكاف على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة. سأتطرق إلى موضوع شيخ الكاف وأولاده وأخيه عبد الله وعلاقاته بالجد زين بن محسن الهادي. هذه علاقة كانت مغموطة تماما، لم يتطرق لها أحد، وإنما عند البحث في كتبنا ومكتبة الجد علي بن زين الهادي وجدت ما يثلج الصدر، معلومات عن الجد زين بن محسن الهادي والجد علي بن زين بن محسن الهادي العلامة علي بن زين بن محسن الهادي. علاقة الجد زين بن محسن الهادي علاقة وثيقة بالحبيب شيخ بن عبد الرحمن الكاف، علاقة اجتماعية وكذلك اقتصادية.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الندوة مفيدة جدا وتعرف الناس بالكاف، لكن هناك في إن شاء الله تبعث أوقاف الكاف، لأن نرى مؤسساتنا في تريم مثل المستشفى التي في السحيل في المجف، دار الصدقة هنا، هذه أوقاف نسمع عنها أنها لا الكاف، لما لا تبعث؟ متى تبعث حتى تؤدي دورها في خدمة المجتمع ويلقى أهلها الواقفون أجرهم وثوابهم من الله عز وجل.
14: نشكر القائمين على مركز الحسن بن عبد الله الكاف على هذه الندوة المميزة. إضافة لما قاله الدكتور عبد النور جزاه الله خير على بحثه القيم، أنه ذكر الشيخ الحبيب شيخ بن عبد الرحمن بن أحمد الكاف بعض الوفيات، ومنهم القاضي سعيد بن أحمد بن سعيد الكبير.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الشكر لمركز الحسن بن عبد الله الكاف على هذه الندوة القيمة والتركيز على هذه الشخصية اللي هو الذي هو نموذج من النماذج التي أنجبتها هذه البلدة المباركة تريم. وأشكر الباحثين على ما قدموه من أوراق بحثية قيمة وقراءة معمقة جدا في النصوص التي وردت في ترجمة حياة السيد شيخ بن عبد الرحمن الكافي. أود بس أن أركز على الجانب الوطني والديني في هذه الشخصية التي هي نموذج يعني وثقافة كانت موجودة في المجتمع الحضرمي عموما وفي تريم خصوصا، ولهذا عاد النفع على هذه البلدة وحضرموت بسبب الوازع الديني التربوي وأيضا الوطني الذي للأسف نفتقده الآن.
2: وفي ختام الندوة تم قراءة البيان الصادر عن الندوة، قرأه الأستاذ أبو بكر بن عمر بن زين الكاف.
16: البيان الختام

تامي للندوة العلمية. أولا، أكدت الندوة أن شخصية السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف تمثل نموذجا متميزا للهجرة الحضرمية الناجحة التي جمعت بين الكسب المشروع والالتزام الأخلاقي والمسؤولية تجاه المجتمع. ثانيا، أبرزت الندوة أهمية القيم التربوية والأخلاقية التي اتسمت بها شخصية السيد شيخ، وفي مقدمتها التواضع وحب الخير والاهتمام بالعلم والعلماء ومساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع. ثالثا، أكدت الأوراق العلمية أن النجاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى أداة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية والإسهام في معالجة احتياجات المجتمع. رابعا، كشفت الندوة عن أهمية الأوقاف والوصايا والأعمال الخيرية التي تركها السيد شيخ الكاف باعتبارها صورة من صور الاستدامة في العمل الخيري والاجتماعي. خامسا، بيّنت الندوة أن الهجرة الحضرمية أسهمت في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين حضرموت ومجتمعات جنوب شرق آسيا وغيرها من مناطق العالم. خامسا، أكدت الندوة أن دراسة الشخصيات الحضرمية الرائدة تمثل ضرورة علمية وثقافية لما تحمله تجاربها من دروس يمكن الاستفادة منها في الحاضر والمستقبل. سابعا، أبرزت الندوة البعد الإنساني في وصية السيد شيخ الكاف وما اشتملت عليه من روح التسامح والإحسان والعناية بالفقراء والمحتاجين والمصالح العامة. التوصيات: أولا، العناية بجمع وترتيب وتوثيق تراث السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف بما في ذلك وثائقه ووصاياه وأوقافه ومراسلاته وسيرته. ثانيا، تشجيع الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية التي تتناول الهجرة الحضرمية ورموزها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. ثالثا، العمل على إنشاء قاعدة معلومات أو مركز توثيقي يعتني بتاريخ الهجرة الحضرمية وشخصياتها ومؤسساتها في الداخل والمهجر. رابعا، الاستفادة من تجربة الشيخ الكاف في تعزيز ثقافة الوقف والعمل الخيري والتنموي المستدام. خامسا، تضمين نماذج الشخصيات الحضرمية الرائدة في البرامج الثقافية والتربوية بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم ورموزهم وقيمهم الحضارية. سادسا، تعزيز التواصل والتعاون بين الباحثين والمؤسسات الثقافية داخل حضرموت وخارجها، ولا سيما في البلدان التي شهدت حضورا بارزا للمهاجرين الحضارم. سابعا، دعوة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال إلى استلهام تجربة السيد شيخ الكاف في الجمع بين النجاح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. ثامنا، تشجيع المؤسسات الثقافية والعلمية على إقامة الندوات والمؤتمرات والبرامج التي تعرف بالتراث الحضاري والإنساني لحضرموت. تاسعا، التأكيد على أهمية إبراز القيم الأخلاقية والإنسانية للهجرة الحضرمية وفي مقدمتها الصدق والأمانة والتسامح والعمل والإحسان. عاشرا، العمل على تحويل مخرجات هذه الندوة إلى برامج ومشروعات ومشاريع علمية وثقافية وتوثيقية تسهم في حفظ هذا التراث وإتاحته للباحثين والمهتمين. وفي ختام أعمال الندوة، يتقدم مركز الحسن بن عبد الله الكاف للثقافة والتنمية بخالص الشكر والتقدير لجميع الباحثين والمشاركين والمتحدثين والحضور ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم وإنجاح هذه الندوة العلمية، كما يتقدم المركز بالشكر لكل الشخصيات والمؤسسات التي دعمت جهود إحياء التراث الحضرمي والتعريف برموزه ورجالاته، مؤكدا أن هذه الندوة تمثل

0: الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أيها الأعزاء، وفي الاحتفالية تم تكريم عدد من الجهات الرسمية والمشاركين الذين قدموا أوراق في الندوة بشهادات مشاركة. أيها الأعزاء، أيها العزات، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الخاص الذي سلطنا فيه الأضواء على الندوة العلمية الثقافية الهجرة الحضرمية في أبعاد التربوية والإخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا. في الختام لكم أجمل تحية مني صالح محمد، وإلى اللقاء.
2: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون لحلقة خاصة تحمل عنوان أضواء على الندوة العلمية الهجرة الحضرمية في أبعادها التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا، مع تحيات صالح بن محمد بصالح.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفاء وابتهاجا بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام المولد السنوي للنساء بمربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار هذا اليوم الخميس عصرا، والدعوة عامة لجميع النساء. نسأل الله أن يجعلها مناسبة مباركة عامرة بالخير والبركة، وأن يرزقنا صدق المحبة والاتباع.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. فصل: واعلم أيها المريد أن أول الطريق صبر وآخرها شكر، وأولها عناء وآخرها هناء، وأولها تعب ونصب وآخرها فتح وكشف ووصول إلى نهاية الأرب، وذلك معرفة الله والوصول إليه والأنس به والوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه. ومن أسس جميع أموره على الصبر الجميل حصل على كل خير ووصل إلى كل مأمول وظفر بكل مطلوب. واعلم أن النفس تكون في
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه. من ثمرات إيمان المؤمن وتصديقه بالله وكتابه ورسوله أن يكون واثقا بوعد الله ومصدقا بما أخبر عنه تعالى في علاه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبرنا الله تعالى عن ثمرات الأعمال الصالحة وعن ثمرة الطاعة أن ثمرة ذلك رضوانه الأكبر ونعيمه الأفخر، وأنه سبحانه وتعالى يحب عباده، يحب المتقين.

0: المتقين، يحب المحسنين، ويحب المؤمنين، وأنه لا يضيع أجر المؤمنين ولا يضيع أجر المحسنين تعالى في علاه. فإذا كنت مؤمنا حقا فأنت واثق في وعد الله، فتصبر على قليل الجهد. وقالوا من يحقر المطلوب، من يعرف المطلوب يحقر ما بذل، وإذا عرفت قيمة ما تطلب هان عليك ما تبذل. فإذا كان قليل من الجهد في عمر قصير يثمر السعادة الأبدية، بل يثمر نعيما في الدنيا قبل الآخرة، من الروح والريحان، من الطمأنينة، من السكينة، من النور، من الكشف، من الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبعد ذلك في اليقظة، من استمطار رحمات الله، من استقبال الواردات المعرفة الربانية. كل هذه الفتوحات العظيمة التي تريد على العبد من فيض ربه وفضله هي مقابل ماذا؟ مقابل صدق مع الله وإخلاص وبذل جهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن جاهدت شاهدت، جاهد تشاهد. ولذلك إذا لم يدرك الإنسان هذه الحقيقة فهو في غفلة عن الله عظيمة. الله ينور قلوبنا لندرك. نعم.
1: واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمارة، تأمر بالشر وتنهى عن الخير، فإن جاهدها الإنسان وصبر على مخالفة هواها صارت لوامة متلونة، لها وجه إلى المطمئنة ووجه إلى الأمارة، فهي مرة هكذا ومرة هكذا، فإن رفق بها وسار بها يقودها بأزمة الرغبة فيما عند الله صارت مطمئنة، تأمر بالخير وتستلذه وتأنس به، وتنهى عن الشر وتنفر عنه وتفر منه. وصاحب النفس المطمئنة يعظم تعجبه من الناس في إعراضهم عن الطاعات مع ما فيها من الروح والأنس واللذة، وفي إقبالهم على المعاصي والشهوات مع ما فيها من الغم والوحشة والمرارة، ويحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين مثل ما يجد ويذوق، ثم يرجع إلى نفسه ويذكر ما كان يجد من قبل في تناول الشهوات من اللذات وفي فعل الطاعات من المرارات، فيعلم أنه لم يصل إلى ما هو فيه إلا بمجاهدة طويلة وعناية من الله عظيمة.
0: نعم. ذكر أولا مسألة النفس وأنها في أطوار، ذكروا تفصيلا في ذلك، أوجز سيدنا الحداد معناه بما يناسب المبتدئ. ذكروا أن النفس لها أطوار، فهي في أساسها عند أغلب الخلق هي نفس أمارة متعلقة بالشهوات والغرائز امتحانا واختبارا من الله. والله بيّن حال هذه النفس في قوله تعالى على لساني سيدنا يوسف أو على لسان المرأة تلك على خلاف، وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء. فالنفس أساس ما فيها أنها أمارة بهذا السوء لتعلقها بالشهوات والغرائز. ولكن إذا جهد العبد نفسه في تزكيتها وتصفيتها بالعمل الصالح وكبت جماحها عن رغباتها وشهواتها بالصوم والذكر والفكر وترك المعاصي، فإنها تهدأ تسكن وتتحسن وتحسن، فتبدأ تصير إلى ناحيتين، تصير لوامة، أي أنها تميل إلى المعاصي، ولكن حتى لو صاحبها وقع في شيء من الغفلة تلومه فيرجع يستغفر ويتعب ويعاتب نفسه ويلومها، فيكون هذا الإنسان في هذا النوع من التردد. إذن ليس هو مندفع إلى السوء بل صار مترددا في السوء. فإذا اجتهد في صلاحها وبذل الجهد فيها ارتقت إلى مستوى النفس الملهمة، وهي النفس التي صاحبها يلهم الخير إلهاما، وإن اجتهد بلغت إلى حد الطمأنينة والرضا بالله سبحانه وتعالى وبطاعة الله فتطمئن. وهذه التي الثالثة قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة الثانية، والثالثة قد في النفس الملهمة ألهمها فجورها وتقواها، والرابعة المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. قالوا هذه 3 مراتب بعد مرحلة الطمأنينة. الطمأنينة هذه قدها هي مرحلة الإيمان الراسخ الثابت، بعدها تبدأ مراتب الولاية، مرتبة النفس الراضية، النفس المرضية، النفس الكاملة، وهي التي تحققت بالعبودية المحضة لله سبحانه وتعالى. لكن نحن نتكلم عن الدرجات الأولى. لابد من أن يبدأ الإنسان في إصلاح نفسه، وإصلاح النفس بثلاثة أشياء. أولا بالذكر لله والطاعة لله تعالى وامتثال أوامره واجتناب معاصيه. ثانيا بأن يمنعها رغباتها وشهواتها. ثالثا بأن يكلفها ما يشق عليها، فإن بذل جهدا في ذلك تترقى نفسه وتتزكى وتتطهر بسرعة بسرعة بسرعة حتى تطمئن. إذا اطمئن ما عاد يتعب، يصير يصلي مرتاح، يذكر الله مرتاح. لو جلس مع ذكر الله وحده بدون الناس 10 ساعات، 20 ساعة، 3 أيام، أسبوع، شهر، لكان لا يجد ملل ولا كلل ولا ضيق ولا هم ولا غم، لأنه صارت نفسه تحب ذكر الله، تطمئن بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أما ما نجده نحن اليوم، واحد منا يقرأ المصحف، يقرأ صفحتين أو 3 صفحات حصل عندهم ملل، يمسك جواله إيش قالوا في الناس حصل، يرجع يقرأ صفحتين عطشان يشرب ماء، قرا صفحة قام إلى المطبخ يبغى كله مدر. هذا قلق تسببه النفس، أنها ما هي مطمئنة، ما عندها الشعور بحلاوة الطاعة، وهذه مشكلة. الله يرزقنا الطمأنينة إن شاء الله بذكره. طيب اقرأ بعد.
1: فقد علمت أن الصبر عن المعاصي والشهوات وعلى ملازمة الطاعات هو الموصل إلى كل خير والمبلغ إلى كل مقام شريف وحال منيف. كيف لا وقد قال تعالى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي الحديث: من أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، ومن أوتي حظه منهما فلا يبالي به بما فاته من قيام الليل وصيام النهار.
0: الله أكبر. نعم. فتزكية النفس إذن تحتاج إلى صبر، فثنى بذكر الصبر عند ذكره لتزكية النفس وتهذيبها، لأن ذلك يحتاج إلى صبر. والصبر كما يقولون: ما الشجاعة غير صبر ساعة، هي فترة بسيطة عما قليل تنقضي. ومثال ذلك مثال: لو أنت إنسان فقير وتريد أن تعمل وتصلح مشاريع لتتيسر أمورك، وهذا يتطلب منك عمل ووظائف وجهد طويل وسنين. لو قلت لك: أنا أريد منك طلب، ونحن في بلد حار في عز الصيف والرطوبة، وقلت لك: أنا أريدك تجلس في الشمس في الظهر 3 ساعات وبعطيك 5 ريال. إيش 5 ريالات؟ تقول لي: ايش صلى 3 ساعات في الشمس تعطيني 5 ريالات؟ لا تحرقنا الشمس تهلكنا. لكن لو غيرت لك الموضوع، قلت لك: بغيتك تجلس 3 ساعات ولكن بعطيك $1,000,000,000، بايش تشوف؟ اصلا هذا الخبر هذا وحده يدخلك روضات الجنه مباشره، وتروح الى ويقول له: شوف هذا صندوق كبير فيه $1,000,000,000 قدامك، قعد 3 ساعات، إذا كملت 3 ساعات خذ. إيش تشوف؟ تقول: هذا بيئم من مستقبلي، أنا بدل ما أتعب خلاص ما عاد بشتغل طول حياتي، برتاح مليار، بصلح لي بيت، بصلح عماير اجرها، بصلح لي سيارات، ما عاد بشتغل ولا بتعب، نفسي تجارة خلاص، بتفرغ في حياتي الباقية كلها مقابل تعب 3 ساعات في الشمس. انظر إلى المعيار كيف، لما أنك عرفت النتيجة صارت قدامك يقينية، وهذا وعد إنسان قد يخلف قد وهذا دنيا، فكيف بوعد الرحمة على دنيا قصيرة هي كيوم أو بعض يوم وأقل من ذلك، ولا تسوى عند الله جناح بعوض. وعدك الله بالنعيم المقيم، بالفضل الكبير العظيم، ولهذا لو جلست 3 ساعات في الشمس أصلا لن تحس بالشمس. قدامك ثلاثة قدامك مليار قدامك هكذا صندوق، وانت وسط الشمس ايش بتفكر؟ انت وسط الشمس وانت قدك تبني وقدك اشتريت، وحتى تعدي 3 ساعات كله عجيب عدت بسرعة. عاد ما غلقت صرف المليار هذا، عاد ما غلقت، غلقت 3 ساعات وانت عادك بنيت 3 عماير 4 عماير، وعادك اشتريت سيارتين، وعادك بتتزوج، وما عادك لو حتى حطك شهر كامل في الشمس بترضى. فاذا لما ان العبد قدامه الوعد الحق فالصبر هكذا، اصبر. الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، بعضهم قال يا ايها الذين امنوا اصبروا على طاعه الله وصابروا عن معصيته ورابطوا في سبيله، بالصبر على اقداره وعلى ابتلاءاته وامتحاناته سبحانه وتعالى. فإذا صبرت الثلاثة أنواع الصبر هذه كنت من المفلحين المربحين الناجحين المقربين عند رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه. انتهى الفصل. الله يبلغنا على الدرجات، يكرمنا وياكم إن شاء الله بعزيمة الصبر وحقيقة الشكر، ويحققنا باليقين، يبلغنا مقامات التمكين، ارفعنا بجوار سيد المرسلين في خير ولطف عافية، والحمد لله رب العالمين.
2: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. نحمد الحق سبحانه وتعالى على هذه المجالس وعلى حضورنا في هذه الرياض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فمجالس الذكر ومجالس التذكير ومجالس العلم ومجالس التعليم التي يزداد بها إيمان الإنسان وتزداد بها معرفته ويزداد بها إقباله على الله سبحانه وتعالى ويتذكر بها. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيحتاج المؤمن ما بين وقت لآخر أن يستمع إلى التذكير وأن يستمع إلى من يدله على الله سبحانه وتعالى وإلى من يسهل له ويعلمه كيف الاتصال بالحق سبحانه وتعالى وكيف يقبل ويغتنم هذه الحياة. فإننا وإياكم معاشر أهل الإسلام والإيمان نعيش في هذه الحياة مدة قصيرة، وعلى قدر ما يغتنم الإنسان عمره في هذه الحياة تكون مكانته عند الحق سبحانه وتعالى ودرجاته في جنات الله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح المؤمن من صباحه وكذلك إذا أمسى وهو جاعل نصب عينيه اغتنام عمره واقتناص الفرص في هذه الحياة وما يسمح به الحق سبحانه وتعالى ويجود، فيغتنم هذه المجالس ويغتنم الأعمال التي تنتج والتي يسمعها ويغتنم الأعمار في هذه الحياة الدنيا، ويبادر بما استطاع من الأعمال وما استطاع أن يؤديه في هذه الحياة حتى يربح على الحق سبحانه وتعالى. فإن الحق سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة لنربح عليه لا ليربح علينا، وبسط لنا هذه البسط وبسط لنا هذه الموائد نقتبس منها ونغترف منها. فمن أخذ بهذه الفوائد وعمل بما يلقى فيها من أمثال ذكر الحق سبحانه وتعالى وما يمليه وما يجريه الحق سبحانه وتعالى على ألسن عباد الله الصالحين، يكون بذلك غنيمة لعمر هذا الإنسان وتيسيرا لاقتناص عمره. وقد كنا في خاتمة الموالد في شهر ربيع الأول، ومما طرق مسامعنا ومسامعكم أن نحافظ على هذا الذكر المذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أن نأتي به في كل يوم 100 مرة. وإذا ما تأمل الواحد منا إلى معنى من معاني هذا الذكر وإلى تأثير هذا الذكر على باطن الإنسان، أنه فيه التجاء ودعاء للحق سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري. فإنه مع شرح الصدر يتيسر أمر الإنسان ويستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة أو أن يقابل كل ما يطرأ عليه في هذه الحياة الدنيا وما يطرأ عليه في ليله ونهاره. إذا كان مشروح الصدر كانت مقابلته للأمور على أحسن حال، ويتفاوت الناس في مقابلة لهذه الأمور في ترددهم على مجالس العلم، في إقبالهم على الصلوات، في إقبالهم على ذكر الله، في أعمالهم حتى الدنيوية. إذا كان مشروح الصدر فإن لذلك فائدة عظيمة، كيف يعيش هذا الإنسان وكيف يقضي يومه وكيف يقضي حياته. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على جافيته 3 عقد، فإذا استيقظ من النوم وذكر الحق سبحانه وتعالى انحلت عنه عقدة، ثم إذا توضأ انحلت عنه العقدة الثانية، ثم إذا صلى 2 ركعة انحلت عنه العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا. معنى من معاني انشراح الصدر، كيف يكون انشراح صدر هذا الإنسان فيصبح طيب النفس، وماذا يصدر عن إنسان أصبح طيب النفس نشيطا. ثم قوى هذا النشاط بهذا الذكر، والتجأ إلى الحق سبحانه وتعالى في أن يمد له في شرح صدره وأن يوسع له في انشراح الصدر، فيكون إقباله على أعماله سواء الدينية أو الدنيوية بشكل آخر وبهمة عالية وبنشاط وبإقبال، فيكون يعرف معاني ذكر الحق سبحانه وتعالى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فيكون أموره في هذه الحياة بتيسير الحق سبحانه وتعالى، لأنه لا سهل إلا ما جعله الحق سبحانه وتعالى سهلا. فإذا يسر الحق سبحانه وتعالى ووفق الإنسان وأعانه ويسر أموره، تسهلت أمامه الصعاب وتذللت وتيسرت أموره. طالب العلم في طلبه للعلم، والعامل في عمله، وكل إنسان حيث وضعه الحق سبحانه وتعالى إذا كان مقبلا على الله ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى تيسرت له الأمور وأقبل على عمله بتيسير وبيسر، ووفقه الحق سبحانه وتعالى وانطوت له المسافات وانطوت له الأعمال وعرف كيف يعامل الحق سبحانه وتعالى، فتتيسر مع هذا الإنسان أعمال الطاعات وأعمال القربات وأعمال الخيرات، ويبدأ يتأمل ويقتنص في حياته ماذا أراد الحق منه سبحانه وتعالى من صباحه إلى ممساه، وما هي الغنائم التي ممكن أن يحصلها في هذا اليوم وفي هذه اللحظات وفي تلك الحياة التي مد له الحق سبحانه وتعالى العمر فيها، فيبدأ يرتب حساباته من صباحه إلى ممساه. والنبي صلى الله عليه وسلم في طيات ما أخبرنا في السنة المطهرة وما أرشد الصحب الأكرمين يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة يعلمهم كيف انقضاء وكيف يقضون هذه الحياة وكيف يقتنصون القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس حسناء ثم صلى 2 ركعة انقلب بحجة وعمرة تامة. فإذا ما وقف الإنسان على مثل هذه الأمور وعرف كيف اقتناص وكيف اغتنام الأعمار، يرجع في كل يوم بحجة وعمرة تامة. كم يحتاج الإنسان وكم يهيئ وكم يتعب وكم ينصب حتى يتيسر ويتسنى له أن يذهب للحج بيت الله الحرام. فمن كرم الحج سبحانه وتعالى للراغبين وللمقبلين أن بسط لنا مثل هذه البسط بكرامة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحج سبحانه وتعالى، أن تعمر ما بعد الفجر إلى الإشراق وتصلي 2 ركعة وتنقلب بحجة وعمرة تامة. فإذا أصبح الإنسان منشرح الصدر وعنده همة وعنده إقبال على أعمال الخير وتيسرت له هذه الأعمال، ثم مجالس العلم والتردد على مجالس العلم التي بها يتطهر القلب وبها ينشرح الصدر وبها يزداد الإيمان، فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي، بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي، فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان كسوة القلوب، وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. إذا أقبل الإنسان على موائد الخيرات وعلى أعمال البر وعلى مجالس العلم لتتزكى نفسه يوم بعد يوم ويتطهر قلبه لحظة بعد لحظة ومجلس بعد مجلس وحلقة بعد حلقة ومولد بعد مولد، وتتيسر له أمور الأذكار، فيزداد إيمانه ويقوى إيمانه. فإذا قوي الإيمان أصبح كما عبر عنه أهل العلم باليقين، أن اليقين عبارة عن قوة الإيمان. فإذا رسخ في باطن الإنسان الإيمان وقوي أصبح يقين، فيكون يقينه على الحق سبحانه وتعالى إذا ما قرأ آيات الكتاب العزيز، وإذا ما وقف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا ولله الحمد مصدقين، نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله، ونؤمن بكل ما جاء عن الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يتفاوت الناس بعد ذلك في استفادتهم مما ورد ومما جاء عن الله ومما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال القلب عندما يرد عليه هذا الأمر أو هذا النهي أو هذا التوجيه الرباني. يكون في قلب المؤمن الذي قوي إيمانه تمسكه واستشعاره لهذا الأمر بقوة، واستشعاره لهذا الأمر بعظمة. كما قال بعض أهل العلم عندما سئل عن الدين، قال الدين تعظيم الدين. فعلى قدر تعظيم الإنسان لأمور الدين وعظمتها في قلبه، هذا معنى تمسكه بالدين، وهذا معنى قوة الدين، وهذا معنى قوة الإيمان، وهذا معنى قوة اليقين. فيكون في قلبه يقين راسخ على ما جاء وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قرأ حديث ويكون له استشعار مرة بعد أخرى، وتذكر مرة بعد أخرى لما بسط الحق ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يذكر نفسه ويتذكر بما يسمع وبما يمد وبما يبسط له في مثل هذه المجالس على ألسن أهل الوراثة، بما يحتاجه الناس في هذا الزمان خصوصا وفي جميع الأزمان عموما وفي جميع البشرية عموما، أن يتمسك الإنسان بما يسمع وأن يعمل. فأعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلماتي. فإذا كان العلم موقوف عند الإنسان ولم يعمل به، قالوا كمثل الدواء الذي وصف للمريض ولم يتناول هذا الدواء، ما فائدة ذلك؟ إنما الفائدة بالعلم، بفائدة العلم بالعمل. فإذا ما عمل الإنسان وكان له يقين وكان له إيمان، وقلنا أن هذا يتقوى الإيمان واليقين بكثرة التردد وبكثرة المجالسة خصوصا لأهل الله سبحانه وتعالى، الذين يكون تنزل السكينة وتنزل الرحمة في مجالسهم بنصيب وافر من الحق سبحانه وتعالى، وينال كل من تردد وكل من جلس في هذه المجالس نصيبه من هذا الإيمان ونصيبه من هذا اليقين ونصيبه من هذه السكينة، حتى يطمئن قلبه ويرتاح قلبه لمجالس العلم ولذكر الله سبحانه وتعالى ولقراءة القرآن، ويتطهر قلبه ويصبح على حال تهوى نفسه وتهفو نفسه لذكر الله ولقراءة القرآن، لأن قلبه تطهر. وقد ورد عن سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من تلاوة القرآن. القرآن كل الناس يقرأ، قال، ولكن على قدر الطهارة يكون تلهف الإنسان ويكون احتياج الإنسان ويكون تأثر الإنسان. وكلما قرأ آية بعد آية وكلما قرأ سورة بعد سورة كانت أثرها فيه أكثر وكان عملها في قلبه أعظم، فكان زيادة لإيمانه ورسوخا ليقينه، ويعيش في هذه الحياة وعلى مدة حياته في هذه الدنيا وهو يترقى في درجات القرب من الحق سبحانه وتعالى، ويقتنص الأعمال التي يقرب منها ويقرب بها إلى الحق سبحانه وتعالى، فينظر ماذا شرع له النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الحق سبحانه وتعالى أنه إذا صلى 4 ركعات في أول النهار أكفيك آخره، في الحديث أو ما معناه أنه إذا صليت 4 ركعات يكفيك الحق سبحانه وتعالى آخر هذا النهار. وورد في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نقول: من صلى لله 10 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. وكما أسلفنا أننا مؤمنين بكلام ومصدقين بكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يتفاوت الناس بعد ذلك في الاستشعار وفي الشعور وفي الاهتمام بمعاني هذا الكلام. إذا كان الإنسان يدرك ويستشعر حقيقة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له قصرا في الجنة، لو عرض على الإنسان قصر من قصور الدنيا ولا مقارنة ولا مشابهة ولا مقاربة، ولكن لو عرض عليك بعمل من الأعمال أن تقوم به أيام، بل يحتاج الإنسان إلى أن يعمل سنوات حتى يوفر هذا، حتى يبني هذا المنزل. وهنا يعرض علينا عرض من النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. فعندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الأكرمين بهذا الحديث، قال سيدنا عمر بن الخطاب: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله، إذا كان الأمر على هذا، كلما صليت 12 ركعة غير الفريضة بني لك قصر في الجنة. قال: إذا تكثر قصورنا يا رسول الله. قال: يا عمر، الله أطيب وأكثر، ماشي يتعاظم أمام عظمة الحق وأمام كرم الحق سبحانه وتعالى. وقد ورد في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا دخل الجنة أنه يحتاج حتى يمر على ما أعد الله له في جنة الله سبحانه وتعالى في بعض عن بعضهم، أنه يحتاج إلى 100 عام، 100 عام وهو يتنقل حتى يمر على ما أعد الله وما بسط الله له تعالى وملكه إياه في الجنة في ذلك النعيم المقيم. فيكون الإنسان إذا قرأت عليه مثل هذه الأحاديث وإذا ذكر بمثل هذه الأمور وزاد استشعاره وعرف معنى عظمة هذا الكلام وعظمة هذا الدين، زاد تمسكه. وكلما طرأت عليه طوارئ الغفلة وطوارئ الكسل ودواعي البعد التي هي بسبب الابتعاد، الابتعاد عن ذكر الله، الابتعاد عن مجالس الذكر، الابتعاد عن عباد الله الصالحين، الابتعاد عن مجالس تتنزل فيها الرحمة، كلما ابتعد عنها الإنسان على قدر ابتعاده على قدر ضعف هذه الأمور في باطنه، وعلى قدر ما يتردد إليها ويحرص عليها يقوى الإيمان ويزداد عنده الشعور، فيكون شعوره يوما بعد يوم بما أعد الله سبحانه وتعالى وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كبير. إذا كان ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. على قدر ما يقر في باطن الإنسان من استشعار هذا المعنى، كلنا مصدقين، لكن الشعور بهذا المعنى يظهر حرصه على مثل هذه السنن، ويظهر إقباله على مثل هذه الآداب، ويظهر إقباله على مجالس الخير وعلى التردد إلى مجالس الخير. وكلما ازداد وكلما حضر ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى، وازداد ترقيا في مراقي القرب من الحق سبحانه وتعالى، وهو المقصود من حياتنا في هذه الحياة الدنيا، القرب من الله سبحانه وتعالى وأن ننال هذه الدرجات. وإلا فالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ما هي مقصودة لذاتها، وإنما هي ممر، ومن سخرها فيما يرضي الحق سبحانه وتعالى واغتنم عمره فيها أثمرت له هذه الأعمال. وإذا دخل الجنة ورأى أعماله والدرجات التي أعد الله سبحانه وتعالى له بما حافظ من الأعمال وبما مرت عليه من أعمال أرشده إليها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى ثمار ذلك وكان مبتهجا ومغتبطا بذلك. وكلما قصر الإنسان فيما استطاع أن يعمله مما ذكر له في هذه الحياة ويسر له فقصر في ذلك أو تكاسل في ذلك، كانت عليه حسرة وكانت عليه ندامة في ذلك اليوم، لأنه استطاع وفق أن يعمل ويسر الله سبحانه وتعالى له وسائل العمل وأحضره إلى مثل هذه المجالس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يغنمنا وإياكم هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذاكرين، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يسمعنا ما ينفعنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده وحبيبه المصطفى خير هاد ودليل، صلى الله وسلم بارك كرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير سبيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتبجيل، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام وتوجيه وتعليم ربنا وإلهنا وخالقنا في وحيه المنزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، انتهينا في سورة المؤمنين إلى قوله جل جلاله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فيه خطاب ساداتنا المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الله خاطب كل رسول بعثه بهذا الأمر: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. تحري الحلال في المطعومات وما يصل إلى بطن الإنسان، والقيام بالعمل الصالح انتهاجا في النهج الذي يرضاه الله. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، في هذا إشارة أيضا إلى أن تيسير القيام بالعمل الصالح والتوفيق له مبني على أكل الطيب، أكل الحلال، وأن الذي لا يبالي من أين أكل فالخلل يكثر عليه في العمل ولا يتم له التوفيق ليعمل صالحا، بل تختل أعماله وتفسد بذلك أحواله بسبب تناول الشبهات وتناول المحرمات. فبذلك كان يقول بعض أكابر الأمة في القرون الأولى، يقول: لردوا درهم من شبهة خير لك من أن تتصدق بـ100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000، حتى عد 600,000. قال: ردوا درهم من شبهة خير من هذا، لأنه علامة الصدق مع الخلاق. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كما أنه أيضا يحمل أن الله لما كلفهم بمهام البلاغ عنه فيقتضي ذلك قوة انشغالهم بالقيام بهذه المهمة الكبرى العظيمة، فلا يجدون إذن التفاتا إلى المأكولات. فأخبر الحق أنه مع ذلك أباح لهؤلاء الأنبياء والمرسلين أن يأخذوا ما يلذ من الطعام الحلال لهم ويستعينوا به على طاعته: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وعندنا في حديث الإمام أحمد والإمام مسلم والترمذي وغيرهم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر وجود الخلل عند بعض الناس في سلوكهم، وقال: ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، أي عنده صفات تقتضي استجابة الدعاء، لكنه قال: طعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمع تعطيل أحكام الله تعالى والعمل بالمخالفة الشرع، لا ينتظر الناس صلاح الأمور وانشراح الصدور ودفع الآفات وحلول الأمن والطمأنينة، وأنتم تخالفون وأنتم تصرون على عصيان الجبار الأعلى، يقول لشيخ: لا يكون هذا. بل كما قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. إذن فلا بد من حسن امتثال أمر الله، ومن الأساسيات في ذلك أن نتوقى الشبهات في مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا ومساكننا. وهكذا حتى جاءنا فيما يوثر أن من اشترى ثوبا بعشرة دراهم درهم حرام، تسعة حلال، لم يتقبل الله منه صلاة ما دام على جسده من ذلك الثوب شيء. لا إله إلا الله. وهذا عشر الثمن فقط من الحرام منع قبول صلواته عند الله تبارك وتعالى وبقية أعماله كذلك. إذا ردت الصلاة ردت بقية الأعمال والعياذ بالله تعالى. إذن فهذه من مهام المؤمنين، ولذلك وجب عليهم أن يحسنوا ترتيب أحوالهم وشؤونهم بإقامة المكاسب المتطابقة مع الشرع المصون، وإقامة المزارع والمصانع والتجارات والمهن والحرف على أوجه تتوافق مع الشرع، ويكون بها الكسب حلالا طيبا، وما يتوصلون به إذن إلى ما يصطلح عليه بالاكتفاء الذاتي، والذي كان عليه خيار الأمة وعقلاء الأمة على مدى القرون، وكانت مرت مدن كثيرة بل أقطار كثيرة في المسلمين لا يحتاجون لحاجة معاشهم لاستيراد شيء من الخارج أصلا، وكانت مرت قرون على حضرموت تقول إنا لا نستورد إلا الإبرة والكحل، ما عدا ذلك كله من بلدنا، ملابسهم وطعامهم وشرابهم ومساكنهم وآلاتهم وكلها من البلد، نحتاج فقط إلى إبرة هذا ما عرفوا يصنعونها، والكحل ماشي في الجبال عندهم نوعية الكحل هذا الذي يكحلون به الأعين، وهذا الذي نستورده، فهم في اكتفاء ذاتي على مدى القرون، اللي عند التطور صاروا ما عندهم اكتفاء، لما تطوروا صار إذا تطوروا وتدهوروا، أما تطوروا صار ما عادش عندهم اكتفاء، كانوا مركبين على أن يتحكم عليهم من الخارج. فوجب على المؤمنين أن يحسنوا الترتيب، وكان من أول الأعمال التي قام بها سيدنا رسول الله في المدينة عندما وصل إليها اختيار الموقع لسوق المسلمين، وكان يضحك عليهم اليهود يحطونهم في مواطن، فاختار لهم موقع استراتيجي مع موقع وسط السوق الحنم وسوق المسلمين، فرتب لهم مكان سوقهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذه للكمال في إصلاح المعاش والمعادي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن فنحتاج إلى أن نحسن النظر في كسب الطيبات والحلال مقترنا بانتهاجنا في النهج القوي المسلم بعمل الصالحات، والصالحات كل ما رضي الله ورسوله وأحب الله ورسوله، ما أحب الله ورسوله من الأقوال والأفعال والمعاملات هو الصالح، الصالح ما أحبه الله ورسوله ورضي به الله ورسوله وشرعه الله ورسوله وما دب ودعا إليه الله ورسوله، هذا هو الصالحات، وهذا هو ميزاننا الأقوم الأقوى. فإن للناس كما نسمع في الآيات وسيأتي معنا أن يزين له سوء عملهم، سوء قبيح يزين، قبائح تحسن والعياذ بالله تبارك وتعالى، لكن ميزان المؤمنين في معرفة ما هو الصالح وما هو السيء أن ما رضيه الإله العليم بكل شيء الذي خلق هذا هو الصالح، فهذا ميزان لا يمكن أن يتغير ويكون هو الحق الوحيد الذي المرجع إليه، ولذا ينصب الميزان يوم القيامة، ميزان من؟ ميزان الحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فما بتأتى يجي ميزان أحد من الشرق ولا من الغرب ولا من الإنس ولا من الجن، هذا ميزان الله الصالح ما هو صالح بما أحبه الله تعالى وارتضاه، والسيئات ما هو سيئ عند الله، ما ينفع أنه شرعوا قانون الفلان في الوقت الفلاني في الدولة الفلانية ولا أقره النظام الفلاني، ما ينفع شيء من هذا، السيء سيء، إلى ما أحد منهم يجي ميزان ثاني، ما أحد يجي في الجامعة يقول لا خلوا عندنا ميزان، ماشي ميزان واحد، ميزان واحد للواحد هو هذا الميزان الصحيح، ونحن في الدنيا ماشي غيره، أن الحلال ما أحله الله والحرام

أحل الله لنا ورسوله والخبيث ما حرم الله علينا ورسوله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فجاء عن أم عبد الله بن شداد أخت سيدنا أوس بن شداد، بعثت بلبن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل قل له من أين جاءوا بهذا اللبن؟ فجاءهم الرسول قال إنه من شاة اشتريتها، فرجع إليه يخبره فشربوا صلى الله عليه وسلم. فاليوم الثاني لقيته قال يا رسول الله بعثت لك البارع بلبن رثية، لكن مريت من حالك على كثر الجوع وبعثت إليه تسألني عنه؟ قال إن معشر الرسل أمرنا ألا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا، فما أراد يشرب لبان حتى يطمئن أنه من وجه حلال. طيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، فأجازيكم بلا يخفى على شيء من عملكم، ظاهره وباطنه وحقيقته أكثر مما تعلمونه وأنتم هو أعلم، فهو أعمل أعلم بأعمالنا منا جل جلاله، كما هو أعلم بسرائرنا منا جل جلاله. إني بما تعملون عليم، فأجازيكم على كل عمل بحسب حقيقة ما فيه من صدق أو كذب، من إخلاص أو رياء، من موافقة لشرع مخالفة، من نية صالحة أو سيئة، هو أعلم بالعمل ويجازي به. إني بما تعملون عليم، وكفى بالله عليما. قال وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أيضا أوحى إلى المرسلين أن هذه أمتكم أي دينكم وهما دعوتكم إليه من الإيمان بي وبما أوحيت إليكم والإيمان بملائكتي وباليوم الآخر، هذا هو الدين الحق، وهو دين واحد من آدم إلى خاتم النبيين محمد، دين الإسلام، دين الإسلام. فسيدنا آدم على دين الإسلام، وحواء على دين الإسلام، وأولاد آدم وحواء من صلبه على دين الإسلام، ومن أطاع الله واتبع ذلك، من اتبع الأنبياء ومن اتبعهم كلهم على دين الإسلام. سيدنا موسى كان مسلم، سيدنا عيسى مسلم، سيدنا إبراهيم مسلم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ها، لكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين، ها، يقول وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ما لكم تقولون في إبراهيم، ما جاءت اسم نصرانية ولا يهودية إلا من بعد وفاة سيدنا الخليل إبراهيم عليه السلام وهو المسلم. وهكذا يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كل الأنبياء مسلمون، والدين الحق هو واحد هو الإسلام. وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فنصيب على الحال، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم خالقكم منشئكم ومرجعكم إليه المتصرف فيكم والحاكم بينكم. فدين الحق دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الواحد يجب أن يجمع قلوب أصحابه، فالمؤمن الصادق منا على حسب قوة إيمانه وصدقه في الإيمان يمتلئ بمحبة آدم وحواء وشيث بن آدم وإخوانه المؤمنين وإدريس ومن آمن به، ونوح ومن آمن به، وإبراهيم ومن آمن به، وإسماعيل ومن آمن به، وإسحاق ومن آمن به، ويعقوب من آمن به، ويوسف ومن آمن به، وبقية الأنبياء والمسلمين ومن آمن بهم، وصحب النبي محمد وآل النبي محمد، والمؤمنون
عامة وخاصتهم خاصة.

0: خاصة إلى زمننا، بل قلبه يحب من يكون يموت على الإيمان ممن سيولد وممن سيأتي إلى أن تقوم الساعة. أمتكم أمة واحدة، فهم أحق أن يتحدوا وأن يتآلفوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. والحواجز التي تطرأ عليهم سواء من جهة النفسيات أو من جهة التشويشات التي تأتي منها ومن هناك أو من جهة بعض الطوارئ في الأحوال والمعاملات، يجب أن يتغلبوا عليها، ويجب أن لا يتجاهلوا حقيقة أخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وأن لا يتساهلوا في هذا الأمر أصلا. لذلك جعل الذي يحمل الشحنة على واحد من المؤمنين معرض لرد أعماله كلها، صلاته وصومه ترجع عليه، ما يقبلها الله منه لأنه مشاحن لمسلم. فكيف مشاحن لاثنين؟ فهي مشاحن لثلاثة؟ كيف من في قلبه شحنة على أحياء وعلى أموات؟ صلح دينك، صحيح دينك. الله تعالى ما يرتضي القلوب الحاملة الشحنة والبغضاء، يحب قلوب المؤمنين الذين علموا أن المؤمنين أخوة بجعل الله تعالى. إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولذا كل من كان أعرف بالله كان أشد محبة للمؤمنين، كما أن المؤمن بالله أشد محبة لله من محبة عبادة الدراهم والدنانير للدراهم والدنانير، وعبادة الشمس أكثر من محبتهم للشمس، وعبادة الأهواء أعظم من محبتهم للهوى. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اجعلنا من الذين آمنوا وارزقنا شدة الحب لك يقوى في كل نفس أبدا يا أرحم الراحمين. ولا أطيب من محبة الله، ولا أعجب منها، ولا أرحب، ولا ألذ، ولا أحلى. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يقول تعالى: وأنا ربكم مرجعكم إلي فاتقون، اتقوا سخطي وغضبي، أصلحوا قلوبكم كما شرعت لكم، ونقوها عما لا أحب. لا تبقوا فيها كبرا، لا تبقوا فيها رياء، لا تبقوا فيها حسدا، طهروا عيونكم، لا تمدوها إلى ما حرمت النظر إليه، ولا تنظروا إلى ما حقرت بعين تعظيم، ولا تنظروا إلى ما عظمت بعين تحقير. فإنه يعلم خائنة العيون، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. ولا تنظروا إلى زهرة الدنيا بعين استحسان، وهكذا. ولا تحقروا مسلما بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيقظ الله قلوب المسلمين ورزقهم هذا الوعي لهذا حقائق هذا الدين. يقول تعالى: وأنا ربكم فاتقون. قال الله: فكان من أحوال هذه الأمم يحذرنا، وقد وقع في الأمة مثل ما وقع، يحذرنا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، تفرقوا، تخالفوا وفرقوا دينهم، دخلوا الأهواء، بدلوا وحرفوا الكتب المنزلة، وصاروا يكتبون كتب من عند أنفسهم ويقولون هذا من عند الله ما هو من عند الله. فتقطعوا أمرهم دينهم بينهم زبرا، قطع قطع مثل قطع الحديد، زبرا، كتب كتب، كل واحد عنده منهج، عنده نظام، عنده دستور، كل واحد وكل واحد دستوري هو الحب نظامي. هكذا عملوا، والأمة هكذا عملوا مثل الأمم السابقة. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. لا حول ولا قوة إلا بالله. مغترون بما وصلوا إليه من وجهة نظر أو من تنظيم وترتيب أو من قوة مادية أو من قوة عسكرية، فرحون. منتفخين والعياذ بالله تعالى. كل حزب بما لديهم فرحون، وهكذا كل من اتبع الهوى، وكل من اتبع الشهوات يصير بهذه الحالة، إنما حصننا وأماننا أننا نسلم أهواءنا تبعا لما جاء بين نبينا، ونقيم ميزان إلهنا الذي خلق، ونستنير بوحيه، ونقوم فكرنا على نورانية وحيه وعلى إرشادات نبيه. بهذا نزل نسلا من الزلق والغرق والخطأ والانحراف. وإلا إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برايه، فدع عنك أمرك، لا تدخل مع القوم، هؤلاء ما يقبلون حق ولا يستجيبون لداعي وبرهان واضح، هؤلاء سكرانين وراء أهواهم. دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، من يستمع ومن ينصت وما عليك من واجبات قمها في الحياة حتى تلقى ربك جل جلاله وتعالى في علاه. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون مغترون، يدعون أنهم الذين عرفوا وأنهم الذين أدركوا وأنهم وأنهم وأنهم وأنهم. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فما دعوا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذا يقول من أشد منا قوة، وهذا يقول أنا أحيي وأميت، كل حزب بما لديهم متجرئون على الله تبارك وتعالى يجيبون كل من. وهكذا أهل الباطل إلى يومنا هذا هم على نفس الطريقة نفس النمط، والرأس حقهم إبليس، وشعاره أنا خير منه، أنا خير منه، خلقته من نار وخلقته من طين، ومن جعلك خير منه، ومن قالك أن الذي يخلق من الطين خير أقل ودون الذي يخلق من النار؟ الخالق واحد يخلق مما يشاء جل جلاله وتعالى في علاه، فيصير ما واه النار والعياذ بالله تعالى. ولكن هذا شعاره وهذا شعار أتباعه، أنا خير منه. لا إله إلا الله. لكن شعار الأنبياء والمرسلين إنما أنا بشر مثلهم يوحى إلي، إنما أتبع ما يوحى إلي من رب، ما يكون لي أن أبدلهم من تلقاء نفسي، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا شعار الأنبياء وأتباعهم كذلك، أتباعهم كذلك. وأما أتباع إبليس أنا خير منه، ما بيجي باستدلال باطل، خلقت من نار خلقتك من نار كيف تكون أفضل؟ مقالك النار أفضل من الطين يعني، كيف يعني؟ من يجد بهذا استدلالات باطلة، هذا هو هذا شأنهم وهذا مسلكهم. والله تعالى اصطفى آدم عليه السلام، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له. الله هو اللي يفضل ولا أنت؟ الله هو الذي يتخير ولا أنت يا عدو يا إبليس؟ وهكذا. لكن هذا شأن إبليس وأتباعه إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، وشأن الأنبياء وأتباعهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال ربي اغفر لي غفر له. ويقولون عليهم صلوات الله وتسليمات ربي إني ما أنزلت إليه من خير فقير. وهكذا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا حتى شأن الملائكة، وهم من خشيته مشفقون كما قال الله. يقول فذرهم في غمرتهم حتى حين، تركهم غمرتهم، ما غمرهم من الهوى من الفرح بأعمالهم والفرح بما عندهم، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون كما قال. ذرهم في غمرتهم، في غيهم، في ضلالهم، في سكرتهم، في عمههم. يقول أنت عليك البلاغ وأسرار الهداية والإضلال بيدي، أهدي من أشاء وضل من أشاء، وادخل من شئت الجنة ومن شئت النار، والأمر أمر الله جل جلاله. قال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، فذرهم في غمرتهم حتى حين، من خالفك ولم ينقد ويخضع لما جيت به ويستنير بهذا النور الذي وحدك، تتركهم فذرهم في غمرتهم حتى حين، إلى أن يجد كل واحد منهم جزاؤه حتى يموت. ينزل عليه من العذاب والعقاب ما لا يطيق وينتهي كل شيء. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فذرهم في غمرة حتى حين. تتقلب الأحوال وتأتيهم شؤون ما يطيقونها ويموت ميتهم ويذل ذليلهم وينتهون، فذرهم في غمرتهم حتى حين. يقول الله إذا متعنا أحد من خلقنا بشيء من صحة أو مال أو قوة مادية أو عسكرية أو صناعية ونحو ذلك، يظنون أن هذا هو الشرف والكرامة، يظنون أن هذا هو الخير. قال الله هذا أمور حقيرة، أعطيها من أحب ومن لا أحب، وأعطيها أبغض الخلق إلي، بل لولا أن الفتنة تشتد على عبادي ما بأعطي هذه الحقيرات إلا أكثرها إلا للكفار. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها، يثنوا بيوتهم أبوابا سرا عليها يتقنوا زخرفا. ولكن لو أعطيت الكفار كلهم هذا بيفتتن الناس، بيقل المؤمنون. قال الله حد كافر وحد مؤمن، ذا خلي غني، ذا غني وذا فقير وذا مواتي له الأسباب، هذا صعب عليه كافر ومؤمن حتى يحسب كل حسابه ولا يغترون، ولا بيقولون خلاص ما دام الكفر كذا بنروح نكفر ولاذ بالله تعالى. كما يغويهم الخبيث الدجال يقول تؤمنوا بي خذوا تفضلوا طعام وشجر ومطر ينزل، ما تؤمنوا بي قحط قحط ولا شيء أكل ولا خبز ولا أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ريت يا رسول الله لو أظهرت الإيمان به وأكلت حتى شبعت ما كفرت به. قال لا ذا قال لا بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين، اللي يغني به المؤمنين في ذاك الوقت والظرف يغنيك لما تصلح هذا الأسلوب هذا الطريقة. لا إله إلا الله. يقول أيحسبون، وفي قراءة يحسبون، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. يقول الله هذا ميزان باطل، لا يجوز أن يثبت في ذهن مسلم أبدا بل في ذهن عاقل. لا يجوز أن من أوتي المال والبنين فهو صاحب الخير، هو صاحب السعادة، يقول لا لا لا لا، هو صاحب الشرف، يقول لا لا لا لا، صاحب الكرامة، لا لا لا لا لا، من اتقى الله هو صاحب الشرف والكرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهنن. كلا لا هذه إهانة ولا هذه كرامة، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. يعني الإهانة هذه بترك الواجبات وفعل المعاصي، وتحبون المال حبا وتاكلون التراث اكل لما تحبون المال حبا، فان اردتم العز اطيعوني واتقوني، فهناك العز وهناك الشرف. رزقنا الله العزه به، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، موهوبه من الله لرسوله والمؤمنين، والا هي له اصلا وحده، ولكنه يعزها ولا بعزه سبحانه وتعالى بعزته كما قال سبحانه وتعالى. يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال ونسارعهم في الخيرات بل لا يشعرون، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى يذكر جل جلاله هذه الحقيقة لنفسها، ويقول سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نريد الله أن يعذبهم بها، والعياذ بالله تعالى. ويقول سبحانه وتعالى أيحسبون أن نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بأن هذا إهانة لهم وبعد وزيادة في فسقهم واشتداد للعذاب عليهم في الآخرة، فماذا يفيدهم من كل هذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ها؟ ولو أن الذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثل معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم لا إله إلا الله. فالله يرزقنا طاعته وتقواه ومتابعة رسوله ومصطفى ويعزنا بالإيمان به وبطاعته أبدا سرمدا. يا رب ارزقنا عمل الصالحات وأكل الطيبات ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ومما يطلب به العز والكرامة من الله تبارك وتعالى كثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبي محمد، أنك تصلي على هذا النبي العبد المحبوب وحده، رب العرش خالق السماوات والأرض مالك كل شيء، يصلي عليك 10 مرات، يصلي عليك 10 مرات بالصلاة على حبيبه محمد، هذا عز وهذا شرف وكرامة عظيمة. اللهم تقبل من إخواننا الذين قدموا في الشهر هذا الذي مضى شهر ذكرى ميلاده من الصلوات على نبيك ما قدموا، اقبل من جميعهم واجعلها عدة لارتقاء درجاتهم وللفرج لأمة حبيبك محمد وكشف الشدائد والبلايا عنهم يا رب العالمين. ويقول هؤلاء أصحاب قناة الإرث النبوي عملت قناة الإرث النبوي وللسنة 12 على طول إطلاق الحملة مع أول ليلة من ربيع الأول إلى مساء يوم الجمعة 30 ربيع الأول 48 و400,000 حيث لم تخصص الحملة لفئة معينة أو عمر معين. كل من صلى النبي بأي صيغة يمكن إضافة العدد على طريق الموقع المخصص للحملة، تم ربط العدد الموجود بالموقع يظهر على الشاشة ويتحول عدد تلقائيا. كانت النية التشجيع والتذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في حناته واستمطارا للرحمات وكفاية الهموم وغفر الذنوب إذا تكفى همك ويغفر ذنبك واستدفع بلايا عن أمته. تم بتوفيق الله خلال الحملة في الشهر جمع أكثر من 1,310,000,000 تقبل الله ذلك منهم. وطلاب حلقات جامع الروضة جمعوا 15,335 ومجلس المواصلة في بعض مناطق اندونيسيا جمعوا 55,000,000 من الصلوات على الحبيب العظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وطلاب حلقات جامع الروضة تم إقامة حملة في شهر ربيع الأول لطلاب حلقات جامع الروضة بين العشاءين، فلو عدد الصلوات النبي صلى الله عليه وسلم مجمع هذه الخمسة فقرأناها الآن. تقبل الله من الجميع، تقبل ووفقنا لكثرة ذكره وكثرة الصلاة على نبيه في باقي عمرنا، وجعل له صلواتنا كلها، وكفانا همنا وغفر ذنوبنا وفرج كروب أمته، دفع البلاء عن أمته، جمع شمل أمته، أصلح شان أمته، أصلح قلوب أمته، أيقظ قلوب أمته، نور قلوب أمته، دفع البلاء عن أمته، ألف ذات بين أمته. اللهم انظر إلى أمة نبيك محمد واقبل هذه الصلوات من صلاها، واقبل منا جميع وفقت له من الخيرات والضعف عندك إلى ما لا نهاية، وعجل بالفرج للمسلمين والغياث للمسلمين وجمع شمل المسلمين والتأليف ذات بين المسلمين، وادفع شر المعتدين والظالمين والمفترين والغاصبين والمودين من قريب ومن بعيد، وحول الأحوال إلى أحسنها يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال يا الله يا جزيل النوال يا الله يا ذا العطاء يا ذا العطاء المتوال يا الله يا ذا المن والإفضال يا الله، تولنا والمسلمين وأصلح شأننا والمسلمين وأصلح يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا وفرج كروب الأمة في المشاكل، واحفظ لنا الحرمين الشريفين وأدم فيهما الأمن والطمأنينة والسكينة والاستقرار والخيرات الوفيرات. اللهم وأصلح الولاة وأصلح الرعية، وادفع كل أذية وبلية واجعل حوائجنا في الدارين على خير وجوه مقضية. اختم لنا بأكمل الحسنى وأنت راض عنا في لطف وعافية. النبي اللهم صل عليه وعلى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: ذكرى للعالمين.
3: قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ، فإن كان صادقا فليوقد نارين ثم لينظر هل تطفئ إحداهما الأخرى، وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفاء وابتهاجا بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام المولد السنوي للنساء بمربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار هذا اليوم الخميس عصرا، والدعوة عامة لجميع النساء. نسأل الله أن يجعلها مناسبة مباركة عامرة بالخير والبركة، وأن يرزقنا صدق المحبة والاتباع.
3: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادتنا. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتما للدين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبلاد.
4: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: أعضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الاكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقدو إثمه جاف، لسانه جافة يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمير. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من أمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
1: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف، المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها. دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا فجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثافة، أزج أقرا، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى السامعين جميعا. إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم كل ما يريدون. الحاء ما افتك مننا، ولكن احنا بنجي عند الجنب الثاني، جينا عند الجنب الطيب بنجي عند الجنب الثاني. الحاء فيه حرام، الأشياء الحرام التي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا يجب أن نحترز منها، لأن الإنسان دائما علمه الله هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، وهديناه النجدين، ها النجدين الطريقين، طريق الخير طريق الشر. نعرف الحرام، ما حد ما يعرف الحرام ولا الحلال، كذب ذل كل واحد يغالط نفسه. قالوا الهر الصغير إذا أعطيته قطعة لحم بيدك يأكلها وهو قاعد عندك، لكن إذا سرقها يشرد. حتى هذا الحيوان يعرف أنه هذا حقه وأخذه بالرضا والفرح، وهذا حرام وشله وشرد. لذلك أخواننا، من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى طبعا كما قلنا ترك الصلاة، ونحن اليوم نتحدث عن حاجة فيها محبة الوالدين، محبة الوالدين بعد محبة الله والرسول. بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وعلى طول بعد العبادة لرب العالمين قال إيش؟ قال وبالوالدين إحسانا. ونحن قد تحدثنا عن الوالدين في حلقات ماضية، ولكن نشير إلى هذا لأنه كثير من الناس يأتون لعندنا ويشتكون، يقولون أبوه، يقول الأب أنا ما أبوي ولدي ما يعطينا شيء، ولدي مدري إيش. والأب أيضا قد يفرق بين الإخوان، يتحيل على هذا، هذا يعطينا بقش باقي له نصف الدار، وذا ما يعطينا شيء، ما بيت لأبوه شيء في الدار أبدا. والمقصود شو؟ كل حيل، ليس دين الله بالحيل، إنما كل إنسان المفروض أنه يعطي لهذا ولهذا. أما قضية الطاعة، إذن كثير من الأولاد يطيعون آبائهم ويحبون آبائهم، أو ينفقون على آبائهم، من يحبونهم يحبون ما نحن دارين، لكن ينفق على ولا قده يشوف القطعة الشرقية المن والقبلية المن، ويشوف الدار بيعطي من، قال استامن أبوه بلقي لك أنت الدار، وذيل أخواتك ما لابوهن شي، وانت اللي أنت اللي خدمت معي وانت اللي عطيتنا. وكأن الخدمة والعطاء أصبحت الآن لها مقابل، ما هي بلاش. انت اعطيته الا يوم وخدمك، ما اعطيته ما بريت ابوك لانه ابوك، لا بر ابوه الا كذو يراوم الاشياء دي. ولذلك خبرنا واحد عن قصه حصلت لوالده، او هو الوالد نفسه قال لنا، على اساس انه في واحد من اولادي كان مسافر، وهذا الولد المسافر يرسل له بيستين. ذيك الايام كان السواحل الا بقش الا شوي، لكنها كانت فيها بركه كثيره. قال يرسل له عدي، وبعد ما خرج من السواحل قالوا يا أبا، قال مرحبا، قال شوفنا أنا بويت القطع البحرية الشرقية رقم واحد، هذه في التركة ينقسمون الديار يصبرون بالبحرية الشرقية، هذه رقم واحد، بعدها بحرية قبلية، وبعدها بحرية نجدية، وهكذا كل شيء أحسن من شيء. ليه بغيته يا ولدي؟ طيب الدار حقكم كلكم. قال لا، ما أنا بدت لك بقاش ليك، إيه أنا أرسلت لك كذا وكذا وكذا وكذا، شو مكتوبة عندي في ورقة، هات الورقة، كم أرسلتني؟ قال أرسلت لك مع فلان 200، مع ذا 150. وتقول الحين بغيتها؟ قال بغيتك تقيلي هذا القطعة، ما هو أنا وأخواني وحدي لي ذي. قال آه، صار أنت من أول أمس ترسل لي بقاش ذلة كذك تراهم القطعة ذي. صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما قضى الأمر لا صلى ولا صام. قال له لا لا، يعني أنا يوم أنا أعطيتك البقاش وبديتك على، قال لا لا لا، ذحين بنلقي لك طريقة كما طريقة الهنود. الهنود قال بعد ما يصل ولد عمره 7 سنين، يكمل 7 سنين، يقول له يكتب عليه كل المصاريف، يكتبها على أبوه، يا ريتهم اللي يقولوا كذا أحسن ذحين، يكتبها عليه ليكبر، تخرج من الجامعة قال ولدي توك دول لك شغل كيه. قال أنا ذحين عندك لي كذا وكذا مقابل تربيتك من 8 سنوات إلى 18 ولا 20 سنة، الحين ذي هاتها البقش. قالوا دحين أنا بلقي لكم الهنود يا فلان بفلان. قال نعم. قالوا أنت نشيل الحايم عندك، قدر حق الولد هذا كم خريو مدة 12 سنة دي. قالوا كذا وكذا، قالوا كذا وكذا، بس شوفوا عندك يا ولدي، وبعدين اشتروا القطعة ولا ما تشتريها. ما ينبغي أن يكون هذا. لهذا هذا الذي نحب أن ننبه إليه في هذا. الحرام أيضا في أمور كثيرة نعتقدها نحن أن نحن بسيطة. نحن الآن مثلا ندخل المسجد، ندخل المسجد ونصلي ونقوم نركع، وعلى كل حال الصلاة لابد أن تكون لله، والركوع أيضا السنة لابد أن يكون خالص لوجه الله الكريم. إيش معنى؟ لأن ما يمكن يكون فيه رياء في الصلاة. يصلي وربنا سبحانه وتعالى قال لنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما في إذا في صلاة ما فيها إخلاص ليس لها قبول. يقول لك رب العالمين أنت صليت من أجل يقولوا الناس ما حد كما صلى. هذا الحرام اللي علينا في في في أن نحن نصلي لغير الله. طبعا ما نقول صلي لغير الله، ولكن القصد من الصلاة أن يشكرونك الخالق أو يمدحونك الخالق اللي بيعطيك الأجرة من قالوا رب العالمين. إذا صلي رب العالمين ماذا تريد يا رب؟ قال أريد صلاة مخلصة، أريد عبادة مخلصة، أريدها خالصة لي وحدي، ليس من أجل الناس. الناس يقولون هذا ولا ما يقولون هذا ما يهمنا. إذن عليك دائما تفكر في هذا. حرام علينا أيضا لما ندخل إلى المسجد ألا نركع ركعتين تحية المسجد. سنة هي طبعا، ولكن من باب الأدب أننا نصلي لله سبحانه وتعالى ركعتين تحية المسجد. أن نجلس في المسجد بأدب، أن لا نتخذ في المسجد المسجد الجلسات والبرزات والكلام والقرطان والمرطان. يقعدون في المسجد كل ما يلسوا 5 فارق أو حلقة، ولا تخلو هذه الحلقة من إيش؟ من غيبة أو نميمة أو كذب أو شيء على الخالق. يا ريتها حلقات من أجل يقرون شيء من القرآن، أو حلقات من أجل يتذاكرون شيء مما قاله العلماء في مواعظهم أو في كتبهم أو في شيء. لكنها لا، غالبا ما تكون الحلقات هذه فيها مصائب أكثر من الفوائد. لذلك واجب علينا نعرف أيضا أنه ابني هذا الصغير اللي يقفز في المسجد. أنا كنت قبل أيام قريبة في مسجد، الأولاد يطمرون يقفزون المسجد ما حد يقول لهم شيء. أباهم موجودين، والده موجود، أو أخوه الكبير موجود، ما يقول له شيء، ما يكلمه، يقول لك ذل عادم صغر صغار ما متابت عربه. قالوا إذا بغيت عصا مثلا معوجة هكذا، هات الغصن هذا حق الراكة وحق العلبة حق شيء، سوفه عاده صغير أخضر وخله مربوط ينقلب كم الباكورة بعدين. لكن إذا كذلك فتصفه وهو كبير بينكسر. إذن عليك دائما تتفكر في ماذا؟ في أن الله سبحانه وتعالى جعل لك، جعل مواقع فيها مواقع للخير، مواقع للعبادة. لا يمكن أن تحول المسجد إلى دكة تقعد فوقها للخراط المراد. نحن الخراط المراد كله ما أبغناه أبدا، لأنه ما يجلب لك أي خير، يجيب لك إلا شر في شر في شر، مكعب شر 3 شرور. إنما لازم تحافظ على حرمة المسجد، تحافظ على حرمة المصحف. الآن يقعدون يقرون، يطرح المصحف فوق رجل اليسرى وتاكي ومدد رجله، وش تقول له خزنقات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش هذا البلاوي دي؟ لماذا ما يكون هذا الكتاب الله له احترام، له تقدير، له تقديس؟ طبعا لأن المصاحف كثرت المساجد. كان في وقت ما قبل 50 سنة لبغيت مصحف تقرأ فيه مسي ما تحصله. المصاحف كانت كلها مخطوطة تعب، إنما الآن الحمد لله توفرت مطبوعة على قراءة أبي عمرو، على باقي القراءات ما شاء الله كلها موفرة وواضحة وكتاب عجيب. لكننا نحن أصبحنا لما نقرأ القرآن كأنه هلا يلعب أو يقرأ جريدة أو يقرأ مجلة، بل بالعكس ربما احترم المجلة واحترم الجريدة أكثر من احترامه ليش؟ للمصحف. المصاحف فيها كلام الله، وما احترمنا هذا الورق وهذا الكتاب إلا لأنه فيه كلام الله. أما لو كان ما فيه كلام الله فهذا يخصك. أيضا أمر ثاني، أمر ثاني مقبل الآن الزواجات، ومن احترامنا لله سبحانه وتعالى، المشكلة الآن يكتبون آيات قرآنية ويكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في إيش؟ في الدعوات حق هذا يقولون تبركا لا بأس. لكن نحن نسأل أنفسنا ونسأل الناس أصحاب الدعوات، الورقة جالك العزام من فلان بفلان، ونعاد إلا فيه العزام ذا بيقع فيه تخاويد كذك ضبحان، إيش البلوة اللي على أبونا ذحين هذا إلا ذا رميت بالورقة. لما ترمي الورقة هذه، الورقة بيدوسها الأقدام ولا ما بيدوسها الأقدام؟ قال نعم، ربما تتعرض لدوس الأقدام، ربما واحد يأخذها قليل دب ويربط فيها شيء أكل ولا شيء بعدين يرمي بها. انتبهوا يا أخواني، نصيحة لله هذه لابد أن تحافظون على أوراق الدعوة. إما نحن لو كان أفضل، إلا أنه لا يكتبون فيها آيات قرآنية أبدا. ليش؟ لأنها تتعرض للتلف. لكن إذا كان بيقولون نحن أبغينا التبرك وبغينا بسم الله الرحمن الرحيم وهذه فيها بركة، الإنسان لما تجيله الدعوة يجب أن يحافظ عليها. وأقل ما فيها إذا شاف نفسه ما بيقدر يحافظ عليها يحرقها، وفي نيته أنا ما أحرقت هذا الورق إلا لجل ما تدوسه الأقدام. ما دمنا في المكان ذا، أيضا في ملاحظة أخرى الحمد لله احنا ذكرناها. الآن عندنا سجاجيد حق الصلاة، وفي الحقيقة الأرض كلها طاهرة، وجاف على جاف طاهر بدون خلاف، لكن نحن نحب الأرضات والقنحات. في كثير من السجاجيد فيها صورة الكعبة المشرفة والمدينة المنورة. الآن يجون يتحطون هذه السجاجيد بين لسهم، تقول لك المرأة بغينا قطف بين لسهم، قل معنا السجاجيد. أنت تجي من هناك تدحق فوق الكعبة المشرفة أو تدحق فوق مسجد النبي، يقول لك ذي الله صورة، قلوا ما نحن حنقنا على الجماعة ذلك لي في الدنمارك مدي في النرويج مدي في ستوكهولم، قالوا ايش قالوا أقوا صورة النبي، وليست صورة النبي ولا شيء اللي صورت لهم أنفسهم وشيطانهم هذا. لكن نحن الآن نحط السجادة إذا ونطرح راكيبنا فوق السجادة، ونطرح نجلس الواحد يطرح دبوره فوق السجادة اللي فيها صورة الكعبة وفي صورة المدينة المنورة وكلها مشرفة ومكرمة. هذا بيت الله وهذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في من الناس من يحطها فوق السيكل، يحطها فوق السيكل يقيها قطيف السجادة يقيها قطيف ويخيطها يوليبها عند فلان وفلان ليجي الخيطها ويقعد بعدين يفسي فوق القطيف هذي، يخلي الرائحة الخبيثة تي فوق الكعبة المشرفة أو فوق المدينة المنورة، هذا قلة أدب. ما يمكن. إما خذ السجادة وحافظ عليها واجعلها للصلاة لا بأس بذلك، واجعلها في أماكن مرصوقة في جدار هكذا صورة لا بأس، أما تجعلها للدوس والدعس ما يمكن. واجب علينا ننتبه لهذا. بعضهم يحطونها في السطح حق السيارة معلقة هكذا، ولكلهم يحملون طراء يدحقون فوق الكعب وفوق هذا. شو نحن شق علينا لما جابوا صورة النبي صلى الله عليه وسلم، والصور كلها هي صور. وفي بعض الناس قالوا لي ولا أدري هل هذا صحيح أو غير صحيح، إنه في نوع من المرمر أو نوع من البلاط في مكتوب الله الله الله، ربما تكون الكتابة غير واضحة لكنه مكتوب هذا. واحد قال ولا سوى عنده قصب يسويها حق شركة حق الماء عزكم الله حق المخروج، واسمه عبد الله، كتب فوق القصب عبد الله تكتبه في محل مخري فيه بول وخرق ووسخ وقذارة، استغفر الله العظيم. هذا انتبهوا له يا اخواني، نحن علينا نتكلم وعلينا اذا شفنا شيء ما يريض ولا نحب ان يكون هذا فعل، لكن اذا حصل هذا ما يمكن يكون، لابد ان يحترم اسم الله واسم رسول الله وكل ما اسماء الحسنى. واحد اسمه عبد القادر، واحد اسمه عبد القاهر، واسمه عبد القهار، هذه كلها صفات الله سبحانه وتعالى يجب ان لا نسيء اليها ابدا. علينا ان نحترم الله ونحترم رسول الله ونحترم كل ما يتعلق بالله وبرسول الله، واجب علينا هذا في كل امر. نسال الله سبحانه وتعالى نجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وأنا ما معي شيء إلا هذا الكلام، لذلك هذا نحب أن ننصح الناس فيه، لأنه ما دام شفنا شيء نحن علينا بنتكلم، وليس عليه أن يوافقه القدر أو هكذا. على المرء أن يسعى بما فيه جهده وليس عليه أن يساعده الأمر، إنما المسألة واجب على كل عالم، كل ناصح، كل واعظ أن يقول هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين ولجميع الناس، أن حتى الكفار بندعيهم الله يهديهم إلى الإسلام وليكونوا من المسلمين. ما نحقد على حد، الحقد والحسد هذا الذي ما نحبه أبدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: وسلم.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
3: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزة ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالذال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. اتق الله، تقوى الله عز وجل أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من عقابه وقاية تقيه وتحفظه منه. اتبع الحق، السيئة الذنب الذي يصدر منك، تمحها تزيلها من صحائف الملائكة الكاتبين وترفع المؤاخذة عنها. خالق، جاهد نفسك وتكلف المجاملة. بخلق، الخلق الطبع والمزاج الذي ينتج عنه السلوك، وقد يوصف بالسوء كما يوصف بالحسن. وقد أفاد الحديث أن من كمال الإيمان وصفات المتقين حسن الخلق والمجاملة في المعاملة والمعاشرة الطيبة، وأن من كمال التقوى كره أهل المعاصي والبعد عن مجالستهم ومخالطتهم إذا لم يأتمروا بمعروف ولم ينتهوا عن منكر.
3: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

سبحان الله.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه.

0: إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

أصلي فرض الظهر. الله أكبر، الله أكبر كبير. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المرقى الصلاة الطيبات لنا. السلام عليكم من هنا وعلى بعيدا وعشان الله من أمي ميرات على إبراهيم مهارك عليك وعيد ريان.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله. بسم الله.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي يا عالم الأنصاري. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على آله وأزواجه وذريته. اللهم بارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

اللهم صل وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين

أديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين.

الثوم وعلاج قشرة الشعر. الوصفة الأولى: الثوم. المقادير: عدد 4 فصوص ثوم رؤوس، كحول في زجاجة محكمة الغلق، كحول أبيض نقي بنسبة 95%. الطريقة: يوضع الثوم بعد مزجه في الكحول، وتحفظ الزجاجة في مكان دافئ لمدة 10 أيام ثم تصفى. الاستعمال: تدلك فروة الرأس مرتين يوميا صباحا ومساء، ويستمر ذلك حتى الشفاء التام مع مراعاة غسل الشعر وعدم تدليك فروة الرأس بشدة أثناء الاستحمام. ويستعمل شامبو الأطفال لأنه يكون غالبا خاليا من المواد الكيماوية.

هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام وناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان ابن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن، ولد بنسى سنة 1520 للهجرة، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة 300، فأقام عنده سنة فأكثر عنه. سمع من قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهاويه وهشام بن عمار وأحمد بن منيع وهناد بن السري وغيرهم، وحدث عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر أحمد بن محمد بن السني وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وغيرهم. كان النسائي في غاية الورع والتقى، وجرحه وتعديله لرواة الحديث معتبر عند العلماء. قال الحاكم: سمعت أبا الحسن الدارقطني غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه، وكان يواظب على أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما. من مصنفاته كتاب السنن الكبرى، واختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه المجتبى، وهو أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث. وله كذلك كتاب فضائل الصحابة وكتاب خصائص علي. قال محمد بن موسى المأموني، وكان صاحب النسائي: سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي رضي الله عنه وتركه تصنيف فضائل الشيخين، فذكرت له ذلك فقال: دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله تعالى. سكن النسائي بمصر وانتشرت بها تصانيفه وأخذ عنه الناس، ثم انتقل إلى دمشق، وتوفي يوم 12/13 من شهر صفر

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
2: معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.
2: وجس

الحمد لله رب العالمين، حمدا يفوق ويكثر حمد الحامدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه القرب الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في شمائل حبيب الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا نزال في الباب الذي يتحدث عن طعامه وإدامه صلوات ربي وسلامه عليه. وكنا قد بلغنا إلى ما رواه الإمام الترمذي بالسند المتصل إليه، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله يتتبع الدباء حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. تقدم أن ما جاء في هذه الرواية أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام أعده ليستضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله دعوته، وذلك من كمال تواضعه، فإنه لا يتوانى عن قبول دعوة من أصحابه وممن دعاه وممن هم أهل لجبر الخواطر، كما قال وأشرنا في مجلسنا الماضي أنه قال: لو أعيد إلى كراع لأجبت. وقوله فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشرنا أن هذا من إكرام الضيف أن يقوم صاحب الدعوة بتقديم الطعام لضيفه، وذلك مما ذكره القرآن عن سيدنا إبراهيم الخليل عندما أكرم بنفسه الضيوف الذين أتوا. قوله في الحديث: ومرقا فيه دباء وقديد، المرق معروف هو الذي يغمس فيه الخبز ويرقق فيه الخبز حتى يلين ويسهل تناوله، والدباء هو القرق المعروف أيضا، والقديد هو اللحم الذي يقطع ويوضع عليه الملح ويجفف في الشمس يبقى مدة طويلة، ولا تزال في مثل وادي حضرموت ما يقابل وما يشابه هذا القديد من الأطعمة التي تجفف، لأن في أزمان سابقة لم تكن هناك الثلاجات التي تحفظ اللحوم، فكانوا يضطرون إلى تجفيف هذه اللحوم حتى تبقى معهم مدة طويلة. قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، يحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبعه من ناحية جهته، وليس المراد التتبع من جميع جهات القصعة، وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث متفق عليه، أخرجه كل من الإمام البخاري ومن مسلم. ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل هذا الدباء مع خادمه أنس رضي الله عنه، كان يتتبع الدباء لأن هذا الطعام قدم له ولخادمه، فلم يكن معهما أحد. والقصعة إناء كبير مصنوع من الخشب يؤكل فيه، وأوعية الطعام لها أسماء عديدة باعتبار أحجامها. قال الإمام الثعالبي في ترتيب القصاء: أولها الفيحة وهي كالسكرجة، ثم الصحيفة تشبع الرجل، ثم المكألة تشبع الرجلين والثلاثة، ثم الصحفة تشبع الأربعة والخمسة، ثم القصعة تشبع السبعة إلى العشرة، ثم الجفنة وهي أكبرها، وزعم بعضهم أن الدسيعة أكبرها. قوله فلم أزل أحب الدباء من يومئذ،
حبه رضي الله عنه للدباء من حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أمر عظيم، أن يكون الصحابة بمجرد أن يقفوا على أمر يحبه رسول الله ينقدح في أمسجتهم حب ذلك الشيء. هذا شيء غريب وهذا شيء عجيب. فالمحبة والمزاج لا تتكلف، لكن هؤلاء عندما تعمقت محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم وفي أعماقهم صاروا تلقائيا يتكيفون مع ما يحبه صلوات ربي وسلامه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوقي وسلمة بن شريك ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلوى والعسل. والحديث أيضا في البخاري ومسلم وفي جامع الترمذي بالإضافة إلى الشمائل المحمودة. ففي هذا الحديث حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحلوى وهي الطعام الحلو، وفيه كذلك حبه صلى الله عليه وآله وسلم للعسل وهو من جملة الأطعمة التي يبتدأ بها. وبه إليه قال: حدثنا الحسن محمد الزعفراني قال: حدثنا الحجاج ابن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء ابن يسار أخبره أن أم سلمة أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشويا فأكل ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. الحديث كما هو في الشمائل وأيضا في جامع الترمذي. قوله قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشويا أي طرفا من شاة أو نحوها مشويا، فهو من جملة إدامه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ما توضأ، كان آخر الأمرين كما ذكر العلماء من هديه صلوات ربي وسلامه عليه عدم أو ترك الوضوء مما مست الماء، واستثنى من ذلك لحم الإبل في بعض أقوال أهل العلم، ولكن المعتمد أنه لا يوجب الوضوء كما حققه الأئمة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأنه مما نسخ. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن سليمان ابن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شواء في المسجد. والحديث أيضا في سنن ابن ماجه، وهو يدل على سعة النبي والصحب الأكرمين، وأن المسجد كان يقام فيه هذا، وأن المسجد كانت تقام فيه أعمال كثيرة جدا. فعجبا لمن يتأثر أو لمن يستقبح أن يقوم المسلمون الآن في مساجدهم شيء من هذه الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحس لي بها منه، قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له تربت يداه؟ قال: وكان شاربه قد وفى، فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث أيضا في سنن أبي داود. قوله فأتي بجنب مشويا ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرف مشوي على النار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم السكين وجعل يقطع به اللحم. ولعل الوقت أدركنا فنعود إلى هذا الحديث في مجلسنا القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: وإن تعددت الوسائل فإنها كلها ترجع إلى أصل واحد، فالصلاة وسيلة ذكرها الله في حق زكريا وفي حق كثير ممن ذكر حاله، والقربة بالصدقة وسيلة، والدعاء وسيلة، وكل شيء يتقرب به العبد إلى مولاه هو وسيلة، لكن كل هذه الوسائل إنما تندرج تحت الوسيلة الكبرى التي ترد عليه جميع الأمور ظهرا وبطنا، عملا وقولا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فإذا كانت تلك تأتي من عنده وترد إليه عليه الصلاة والسلام وهو يفيضها على محبيه، ومحبيه على قدر استعدادهم لا يزالون تحت الباب واقفون منتظرون لما يرد، مثل من يقف بباب الملك أو يقف بباب الغني أو يقف بباب العالم أو يقف بباب ذي الجاه أو يقف بباب ذي السلطة، ينتظر ما يرد وينتظر الأذن. هذا المثال بالنسبة ليدرك الإنسان الحقيقة، وإلا فلا مثال يأتي على قدر الانتظار والاستعداد والورود إلى الضريح المعطر وإلى الجسد المكرم وإلى الروح البياضة التي ملأت الأكوان بأنوارها وسرت في الأكوان رياها وأدركت الأكوان السعادة بواسطته عليه الصلاة والسلام، وبواسطة تلك الروح التي لولا انتشارها ولولا بقاؤها ولولا أنها لا تزال كل الأمور منوطة بها وإن كانت في جدثها الشريف، فإنه حي عليه الصلاة والسلام حياة لا يدركها أحد ولا يعرف أحد ما هي، ولا يقدر أن يتكلم عليها أحد، وإنما هي حياة له صلى الله عليه وآله وسلم

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. أما بعد، فقد انتهينا في تذاكرنا لأحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث الثاني من أحاديث هذه الأربعين النووية، وهو حديث جبريل. وقد تأملنا بعض ما فيه من المعاني حتى انتهينا من التعليق على ألفاظه الشريفة. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، نذكر خلاصة ما استفدناه من حديث جبريل مما يتعلق بأداب العالم والمتعلم، لأن حديث جبريل حديث محتوي على جملة مهمة من آداب طالب العلم وآداب المعلم، التي بسط العلماء الكلام عنها في كتب أفردوها لهذا المبحث. فنأتي في هذا المجلس على أهم ما كنا قد ذكرناه من الفوائد المتصلة بهذا الشأن. الفائدة الأولى، ضرورة تحسين الهيئة وتجميل وإظهار التعظيم لمجالس العلم. كيف أن في أول الحديث قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فكان حسن الهيئة، نظيف الثوب، جميل المنظر. وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم يظهر من نفسه تعظيم العلم الذي يطلبه بالتجمل لمجالسه والتطيب لها والتزين لها. كما أن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى مجمع أو إلى مكان أو إلى لقاء شخص له مكانة عالية في نفسه، قبل أن يذهب يتفقد منظره وثوبه وهيئته، فيذهب على هيئة كاملة يعبر بها عن ما استقر في قلبه من تعظيم هذا اللقاء وتعظيم هذه الجلسة. وهكذا وهكذا حال طالب إرث النبوة، لما يتردد على مجالس العلم النبوي والإرث المحمدي يكون على حال حسن وعلى مظهر طيب. هذا الأدب الأول. فالأدب الثاني، صيانة مشقة السعي في طلب العلم ومتاعب التحصيل عن الإظهار، وسترها بحسن التجمل وإظهار النعمة التي أنعم الله بها على العبد. لأنه كما قلنا قال: لا يرى عليه أثر السفر. وإن كان هذه الأوصاف كما قلنا سيقت لبيان غرابة حال السائل، ولكن أخذ العلماء من بعضها ما ينبغي أن يكون عليه حال طالب العلم، فقالوا: جاء سيدنا جبريل على هيئة تحكي الأوصاف التي ينبغي أن يتسم بها طالب العلم، فكان لا يرى عليه أثر السفر. السفر قطعا من العذاب، محتوي على متاعب، على على على مشقات. طالب العلم يتعرض لكثير من المتاعب، من الأسفار، من الحاجات، من الضرورات، من الفاقات، من الجهد المتواصل، لكنه يصون هذه المتاعب التي يتعرض لها ويحفظها بحسن التجمل وبإظهار النعمة وبعزة النفس، ولا يبدو للناس في مظهر المتشوف إلى ما عندهم بلسان مقاله ولا بلسان حاله. من عجيب ما في هذا من الأبيات التي نظمها الإمام الجرجاني علي بن عبد العزيز أبو الحسن، متوفى سنة 392 هجرية، في أبياته المشهورة التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، وإن أكرمته عزة النفس أكرم، وما كل برق لا حلي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا عن الذل أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وهذا لا يرى عليه أثر ما فيه من فاقة ومن حاجة ومن متاعب، ومن له من نفسه حال شديد في المجاهدة والمصابرة ومعاناة المصاعب والآلام في الطلب، وللناس منه وجه بشوش وخلق كريم وحال حسن ومظهر طيب، لا يرى عليه أثر السفر. قلنا الأدب الثاني، الأدب الثالث مبادرة الشباب واغتنام أوائل أيام أوائل سنوات العمر، لأنه قال شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فكان في هذا إشارة إلى أنه لا يزال في مرحلة الشباب. قلنا إن مبادرة طلب العلم في وقت الشباب تطوي لطالب العلم مسافات، لأنه يتيسر له في مرحلة شبابه من الفهم والتحصيل ما لا يتأتى له لو أخر العلم إلى أن يكبر. هذا الأدب الرابع من أداب طالب العلم، تقليل العلائق والعزلة والابتعاد عن الناس، ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا وإن كان سيق في مساق بيان غرابة الحالة، لكن هو أيضا من الأوصاف التي تليق بطالب العلم، أنه منعزل عن الخلق، قليل الاختلاط بهم، انشغاله بما هو بصدده من التحصيل ومسامرة الكتب، ولا يكون له لقاءات وعلاقات إلا بالقدر الذي يحتاج إليه ويعينه على المهمة التي تصدى لها. ولا يعني هذا أنه منعزل عن واقع بعيد عن الناس لا ينفعهم ولا يختلط بهم، لكن هذا الكلام في حق من كان في مرحلة التفرغ لطلب العلم الشرعي. ولهذا اشتهرت مقولتهم لا ينال هذا العلم إلا من هجر إخوانه وعطل دكانه وخرب بستانه وتوفي أقرب الناس إليه فلم يشهد جنازته. هذا وإن كان فيه نوع مبالغة، لكنه كما قلنا سيق لبيان أهمية العزلة والابتعاد عن الناس. فهذه حالة ينبغي أن تكون هي الغالبة على حالة طالب العلم المتفرغ للطلب المشتغل بالتحصيل الذي يريد أن يكون عالما حاملا لأمانة العلم بحد. وهكذا، وهذا كان حال كثير من العلماء، يذكر هذا عنهم حتى في المراحل التي قد بلغوا فيها من العلم مراتب عالية. ومما يحكى في هذا عن ابن المبارك قصة أشار إليها أخونا الشيخ إبراهيم الخليلي في الألفية التي نظمها بقوله: وهاك مني خبرا قد نقل في ابن المبارك أتى. هذا الخبر أتى في ابن المبارك. وهاك مني خبرا قد نقل في ابن المبارك أتى، فسئل: ما لك تعرض عن الجلاس منعزلا عن الملا والناس؟ فابن المبارك لهم أجابا مفضلا عليهم الكتاب: جالست أصحاب النبي أحمد والتابعين خير قوم يقتدى. قيل له: كيف وكنت حيا؟ فقال: بالكتب تكون اللقيا، فهم وإن غابوا عن الأنظار أدركت ما لهم من الآثار. الشاهد أنه منعزلا عن الملأ والناس، ليش أنت منعزل؟ هذا الأصل في حال الطالب ليه؟ طالب العلم. هذا قلنا الأدب ليه؟ الأدب الأول قلنا تحسين الهيئة وتعظيم مجالس العلم، والأدب الثاني مبادرة الشباب، الأدب الثالث تقليل العلائق، الأدب الرابع صيانة مشقة السعي ومتاعب التحصيل بحسن التجمل وإظهار النعمة، الأدب الخامس القرب من المعلم حرصا على ما عنده من العلم ورجاء بركة أنفاسه بمخالطته والجلوس إلى جواره. سيدنا جبريل عليه السلام لما دخل المسجد قال في الحديث سيدنا عمر: حتى جلس إلى النبي طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه ولا، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قلنا الذي يقوي احتمال أنه وضعهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أخرى أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا إشارة إلى أن طالب العلم حريص على لقاء الشيوخ، على مشامتهم، القرب من أنفاسهم، رجاء عود بركة الصحبة وانتقال الطبائع والأذواق من الذوات إلى الذوات بقرب الأجساد من الأجساد. فالعلم صحبة وروح تنفخ وليست مسائل تنسخ. ما وقف عند طرف الحلقة والمجلس معه أسئلة أخذ الجواب وهو طالع ومشى. طالب العلم ما يدور على معلومات فقط، طالب العلم يدور على روح تنفخ فيه، يكون بها وارث محمدي. أساس هذه بوابة هذه العطية أن يقف على أبواب العلماء، يجالسهم، يقترب منهم، يدنو منهم، يرجو بركة أنفاسهم. فهذا فيه تنبيه مهم إلى ضرورة الاختلاط بالشيخ، القرب منه حتى ظاهرا بقدر الإمكان، رجاء عود بركة صحبته على الطالب. فهو قدم القرب منه والجلوس إليه على سؤاله وأخذ العلم عنه. وفي هذا تعلم أن الذي يريد أن يكون عالم ويقتصر على أخذ العلم من الأشرطة ومن الكتب، سماع التسجيلات والدروس بالنت وعن بعد إلى آخره، هذا يطالب معلومات لكن مش طالب علم بمعنى طالب إرث محمدي. نعم لا بأس من الاستفادة من هذه الوسائل التي أتاحها الله، لكن ليست هي كل شيء في تكوين طالب العلم. طالب العلم مفتقر إلى مجالسة الشيوخ الذين يغرسون في نفسه معاني الخشية من الله ويبصرونه بأدب المعاملة مع الله حتى يكون وارثا محمديا بحق. فلا يستغني عن القرب منهم وعود بركة أنفاسهم ومخالطتهم على ذاته بأخذ المعلومات من المصادر التي يسرها الله تعالى والوسائل في هذا الزمن. فهذا الأدب الخامس، القرب من المعلمين، الاحتكاك بالعلماء، مخالطتهم، رجاء انتقال طباعهم وأذواقهم إلى من يحتك ويختلط بهم من الطلاب. الأدب السادس، تشويق المتعلم إلى أخذ العلم بتنويع الوسائل وبالإبهام والإغراب حتى يلتفت انتباهه ويجتمع فكره على ما ستلقيه إليه من العلم. فسيدنا جبريل عليه السلام في هذا الحديث لما كان مقصوده تعليم الصحابة ما جاء في صورة أحدهم، كان ربما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان على صورة سيدنا دحية الكلبي، ولو أنه فعل لظنه دحية ولما كان الأمر بالنسبة لهم غريبا، لكن أتى على هيئة رجل غريب عن البلد وآثار الغربة والسفر غير بادية عليه وحاله عجيب. فهذا كان داعي لاستلفات انتباههم واستبعاث تركيزهم مع ما يلقى إليهم من العلم في المجلس. ففي هذا تنويع الوسائل واستبعاث انتباه الطالب بالإبهام. لهذا كان صلى الله عليه وسلم ربما يلغز ويبعث بالسؤال ثم بعد ذلك يفيد بما أراد أن يفيد الصحابة به، ليبعث انتباههم وليجمع همهم على ما يلقيه إليهم من العلم. كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، فقال سيدنا ابن عمر وقع في قلبي أنها النخلة ولكن لم أقول ذلك أدبا مع من كان حاضرا من كبار الصحابة. ثم لما يجد منهم عليه الصلاة والسلام جوابا قال هي النخلة. فسيدنا عمر لما أخبره ابن عمر بالخبر قال لو أجبت وقلت هي النخلة كان أحب إلى عمر من كذا وكذا. فالشاهد أنه كان يأتي باللغز عليه الصلاة والسلام فيستثير اهتمام الصحابة، أتدرون ما كذا، هل أي يوم هذا، أي شهر هذا، هذا كله لأجل أن يبعث همهم ليحسنوا تلقي ما سيلقيه إليهم صلى الله عليه وسلم. ففي هذا أهمية تنويع الأساليب واستبعاث الانتباه من الطالب بالإبهام قبل التعيين والتفصيل وما شابه من الوسائل المشوقة لأخذ الفائدة ولحفظ المعلومة. هذا الأدب السادس من آداب العالم المتعلم. الأدب السابع، إحسان السؤال والاعتناء بما هو أهم في ما يحتاج مما يحتاج إليه طالب العلم، فيكون السؤال عن أصول الأمور وعن كلياتها وعن الأشياء المهمة فيها، ولا يكون عن النوادر والغرائب التي لا يحتاج إليها. فسيدنا جبريل أسأل أسئلة قليلة ولكن كل سؤال منها كان في غاية الأهمية، حتى قيل أن هذا الحديث لو لم يرد في السنة سواه لكان جميع ما فيها يمكن استنباطه منه بوجه أو بآخر، لأن أصول الشرائع موجودة فيه. الإسلام أسموه أم السنة لأن ما عداه من الأحاديث كأنه تولد عنه. فأسئلة قليلة، كلها أربع أسئلة فقط، ولكن أسئلة كانت في غاية الأهمية من وكان موقعها في غاية الحاجة والأهمية من الدين. ف فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يحسن السؤال، أن يفكر قبل أن يسأل فيما يستخرج العلم. خزائن مفاتيحها السؤال، هذا السؤال يفتح خزانات متعددة، في خزانات فيها أشياء كثيرة جدا وفي خزانات صغيرة، فاحرص على أن تتغانم العمر باستفتاح خزائن العلم التي أنت محتاج حاجة إلى ما فيها أشد من حاجتك إلى الأمور الأخرى وهكذا. فهذا الأدب السابع من آداب طالب العلم الذي يتعلمه من هذا الحديث. الأدب الثامن مكافأة طالب العلم على التزامه بالأدب، لأن كما جاء في صحيح مسلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا جبريل أتاكم لتعلموا إذ لم تسألوا، أو لتعلموا يعني تتعلموا إذ لم تسألوا. لماذا؟ لأنه كان قبل هذا الحديث كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أكثروا عليه في الأسئلة نهاهم صلى الله عليه وسلم، ولما ألح بعضهم زجرهم عليه الصلاة والسلام عن السؤال، فوجموا عن السؤال وسكتوا واستسلموا لأمره صلى الله عليه وسلم أدبا مع أمره عليه الصلاة والسلام، مع شدة شوقهم إلى معرفة ما يسألون عنه. فلما صدقوا مع الله في السكوت عن السؤال أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره، لم يحرمهم الله تعالى من الوصول إلى المعارف التي هم بحاجة إليها، فجاء بمن يسأل عنهم نيابة عنهم ويعلمهم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أتاكم لتعلموا أو لتعلموا إذ لم تسألوا. فلما لم تسألوا وقوفا منكم مع الأمر الذي أمرتكم به جاءكم التعويض وجاءتكم المكافأة بأن أرسل الله ملكا ينوب عنكم في السؤال ويختار لكم من الأسئلة ما أنتم إليه أحوج وما علمكم به أهم وهكذا. الأدب التاسع والأخير أن طالب العلم ينبغي أن يكون جامع بين المقاصد الثلاثة: العلم، السلوك، والدعوة إلى الله عز وجل. سيدنا جبريل جاء بهذه المقاصد كلها، يعني عمل بهذه المقاصد كلها وظهرت عليه في هذا الحديث، تجلت منه. أولا الأدب، سيدنا جبريل جاء جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قابله أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ما جلس عن جانب، ما التفت، لم يعني يسأل وهو واقف، راعى أدب المجلس وحرمته. هذا يحكي أهمية السلوك والأدب في حياة طالب العلم، هذا المقصد الأول. ثم المقصد الثاني قلنا السلوك والعلم والدعوة إلى الله. العلم حرص عليه وقام يسأل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيه، عن الإحسان. فعمل بالسلوك والأدب وعمل أيضا بالإيش، بالعلم. ثم لما انصرف ماذا قال النبي؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم، دعوة إلى الله، تعليم. فسيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام جاء سالكا متأدبا ومتعلما وداعيا إلى الله عز وجل. فهذا يشير إلى أنه ينبغي أن يكون طالب العلم جامع بين هذه المقاصد الثلاثة في طلبه للعلم: متعلم ومتأدب وداعي إلى الله عز وجل، داعي إلى الله بلسان حاله وبلسان مقاله، حريص على إفادة غيره بالعلم. ففي هذا الحديث إشارة إلى هذا الجمع بين هذه المقاصد الثلاثة. كما أن أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أيضا فيها إشارة لما حكى حالة هؤلاء الذين جاءوا لطلب العلم، كانوا جامعين بين المقاصد الثلاث: الأدب، السلوك، السير إلى الله، والعلم، والدعوة إلى الله عز وجل. فين؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا، الأدب أول، فلما حضروه ذا العلم، فلما حضروه جاءوا حضروا تعلم، وهذا التعلم الطلب العلم، أيوة، قالوا أنصتوا هذا الأدب، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، هذه الدعوة، دعوة إلى الله عز وجل. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات، إشارة إلى الجمع بين هذه المقاصد الثلاثة، إشارة إلى كل واحد منها. أما العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي طي العلم بها العلم بكل ما جاءت به الشريعة التي مفتاحها لا إله إلا الله. واستغفر لذنبك، استغفار طلب المغفرة من الله، التخلص من درن الذنوب، هذا هو عماد السير والسلوك إلى الله عز وجل. وللمؤمنين والمؤمنات، حمل الهم بشأن الآخرين وإرادة رفع وسخ الذنوب عنهم والاستغفار، هو أساس الدعوة إلى الله، أساس الدعوة إلى الله تعالى الهم بالمدعوين الذي يحمله قلب الداعي إلى الله فيترجم عنه بدعوتهم وإرشادهم ونصحهم شفقة عليهم وحبا فيهم. فهذه أيضا فيها. وكما أن في قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم تعليم دعوة إلى الله، ويزكيهم التزكية الأدب، ويعلمهم العلم. فأيضا فيها إشارة إلى المقاصد الثلاثة. فإذا هذه 9 فوائد من أدب العالم والمتعلم يمكن استخراجها من هذا الحديث، ويعود إليها كثير مما فصله العلماء في الكتب المختصة بمسألة أدب العالم والمتعلم، مثل كتاب الجامع إخلاق الراوي وآداب السامع الحافظ الخطيب علي بن أحمد بن ثابت البغدادي، توفى سنة 463 هجرية، وكذلك كتاب تذكرة السامع والمتكلم بأدب العالم والمتعلم لابن جماعة، وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الشأن. وبهذا انتهينا من الحديث عن هذا الحديث، وننتقل بعده للحديث الثالث. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، عنهما لأن سيدنا عبد الله بن عمر صحابي وأبوه سيدنا عمر صحابي، وإذا ذكرت صحابيا هو وأبوه من الصحابة فتقول رضي الله عنهما، مثل عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن وعباس، سيدنا عباس العباس عم النبي صحابي، وابنه عبد الله كذلك صحابي، وهكذا. وسيدنا عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه بمكة صغيرا، وولد قبل البعثة بسنة، وكان إسلامه مع أبيه بمكة قبل الهجرة. ثم لما هاجر صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشهد بدرا لأن غزوة بدر جاءت وهو صغير، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحضرها. وفي غزوة أحد جاء ليخرج وكان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا. ثم حضر الخندق وشهد المشاهد بعدها، ولم تفته سرية من السرايا في زمنه صلى الله عليه وسلم. وكان كثير الإنفاق، مبسوط اليد، سخي النفس، وكان يكثر من عتق العبيد تقربا إلى الله عز وجل. ولما علم عبيده أنه يحب العتق ويحب التقرب إلى الله تعالى بهذه الخصلة، خصوصا في من توسم فيه الخير والصلاح منهم، يتظاهرون صاروا أمامه بالعبادة وبالصلاة الكثيرة، حتى يقول هذا ما شاء الله متنسك وعابد، بلا مشغول بالخدمة، خليه أحسن، حر لوجه الله خلاص، وهكذا. فصار يعتق فيهم، فقالوا له هؤلاء يضحكون، يعني يهزؤون بك، يعني يتظاهرون أمامك بالعبادة وليس هذه عادتهم. فقال من خدعنا لله انخدعنا له، وإيه بيصير هو يعني تعرض بهذا لأن يعتق، ما تقول لوجه الله سبحانه وتعالى. وسيدنا عبد الله بن عمر أفتى في الإسلام 60 سنة، لأنه عليه رضوان الله تعالى توفي سنة 73، وكان ميلاده من قبل البعثة، فعاش نحو 86 سنة. ف60 سنة وهو يفتي في الإسلام، وحج نحو 60 حجة. ولما جاءت الفتنة أيام قتال سيدنا علي بن أبي طالب للبغاة، اعتزل الفريقين فلم يقاتل لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. ثم لما انتهت الفتنة وتبين حال الفئة الباغية، وظهر له أن سيدنا علي كان على الحق، ندم أنه لم يشارك مع سيدنا علي في القتال، وود لو أنه شارك مع سيدنا علي وقاتل معه ليك وقاتل معه البغاة. نعم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من علماء الصحابة ومفتيهم ومكثري الرواية منهم. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، ما أحلاها كلمة سمعت رسول الله، هنيئا لهم. الحديث الأول اللي قبل هذا قرأناه، قال سيدنا عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول الله، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وهذا ابنه يقول سمعت رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه. هذه الكلمة منقبة، أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمسامعهم تشرفت بصوته العذب وبالحروف التي وصلت إليهم طرية مبللة بريقه الشريف صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. وقد سبق تفصيل هذه الدعائم الخمس في الحديث الذي قبل هذا، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، أصلها وإقامة الصلاة بالتاء، لكنهم قالوا وإقام الصلاة اتباعا لأسلوب القرآن. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من دون تاء إقامة. فهنا مشى على هذا وإقام الصلاة وأصلها إقامة. قالوا: طيب لماذا حذفت التاء؟ لما يقول إقامة الصلاة؟ قالوا: ليزاوج قوله بعده وإيتاء الزكاة، إيتاء مذكر وإقامة مؤنث، فما بيكون بينها إيه؟ بينها مزاوجة ومناسبة ظاهرة، فحتى يناسب هذا هذا حذف له التاء، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليكون كله كذا مذكر. وهذا يعني حذف حرف وتصرف في الكلمة بجمعها على غير ما هو قياسها في الجمع وما شابه لأجل رعاية المزاوجة بين الكلمات كثير عند العرب. من ذلك أنهم يقولون الغدايا والعشايا، العشايا جمع عشية تجمع على عشايا، العشية وقت العصر يعني، تجمع على عشايا مثل قضية وقضايا تجمع على عشايا. لكن الغدايا هذا جمع على غير قياس، لأنه جمع غدوة، الغدوة وجمعها غدوات مثل نسمة نسمات وما شابه، فجمعها غدوات. لكن يقولون غدايا مشان تناسب كلمة إيش؟ عشايا، يقولون غدايا وعشايا. ولو استعملوا جمع غدوة من دون العشايا ما يقولون غدايا، يقولون غدوات. لكن لو استعملوها مع العشايا يستعملونها بهذه الطريقة، يقولون غدايا وعشايا وغير ذلك من الأمثلة. فهذا مستعمل عند العرب. وإقام الصلاة وأصلها إقامة الصلاة، لكن قلنا إقام الصلاة من أجل تناسب إيش؟ إيتاء الزكاة. نعم. لهذا لو أتيت بإقامة الصلاة وحدها من دون إيتاء الزكاة لا تقول إقام، لأن المزاوجة ذهبت يعني. فلو قلت عليك بإقامة الصلاة لا تقول عليك بإقام الصلاة، لا يناسب. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، قصد البيت الحرام لأداء النسك وهو الكعبة، وصوم رمضان وهو الشهر المعلوم، الشهر التاسع من الأشهر العربية. وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم، وقد علمنا في شرح الحديث الأول ترجمة كل منهما. ونقف عند هذا الحديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالعلم النافع، العمل الخالص المقبول، وحسن التعليم والدلالة على الهدى، وأن يسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفاء وابتهاجا بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام المولد السنوي للنساء بمربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار هذا اليوم الخميس عصرا، والدعوة عامة لجميع النساء. نسأل الله أن يجعلها مناسبة مباركة عامرة بالخير والبركة، وأن يرزقنا صدق المحبة والاتباع.
3: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

التواصل الشبكي، الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف.

0: عبد الرحمن بن عوف
1: بن عوف رضي الله عنه
0: يعني رضي الله عنه يعني وشخصية جدا جميلة
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة
0: وفي مشكلة بالضبط بالضبط لما دخل على المدينة
1: ما في جيبه ريال
0: ولا جيبه ولا ريال وقال لهم دلوني على السوق دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا
1: هنرجع نقولها للشباب
0: بالضبط بالضبط
1: معمر نقول أي. للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء قال لهم لا أريد شيء بارك الله لكم في أموالكم بارك الله لكم في مزارعكم ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة الأفاضل، نستمع وإياكم الآن لإعادة درس من دروس الدورة التعليمية 31، حيث العلم النافع والهدي المستنير. نسأل الله أن يجعل فيه الفائدة والبركة، استماعا نافعا بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله، سمة أهل الحق والنور أنه تكفيهم النصيحة مرة واحدة، أرباب السلوك والسير إلى الله مرة واحدة، لو نصح يثبت ما قد نصح فيه ويطلب غير ذلك، لأن كل نصيحة تقرب إلى الله عز وجل، ولتعظيم قربها إلى الله عز وجل تكون ثقيلة جدا على النفس. أثقل شيء على النفس استماع النصح ثم تنفيذ ما نصح به الإنسان، هذه أثقل شيء على النفس، لكنها تكون لطيفة خفيفة أمام شخص يريد رضوان الحق عز وجل. وعلمتم أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتقصد الناس بنصحه، يعني يطلب النصح منهم، وكان دائما يعبر بعبارة يهذب بها نفسه ويبلغ بها غيره، فيقول: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. ولأن الذي يهدي إليك عيوبك هذا يهدي لك شيء كبير جدا. يقول الشيخ ابن عطاء الله السكندري رحمه الله، يقول: علمك بما بطن فيك من الغيوب، بما بطن فيك من العيوب أفضل من علمك بما حجب عنك من الغيوب. أفضل لو انكشفت لك السماء وشاهدت العرش والكرسي، ماذا ربما يقوى إيمانك، لكن لو علمت في باطنك شيء من الكبر أو العجب أو الرياء أو الاعتداد بالنفس أو غير ذلك، فعالجته خير لك من انكشاف، خير لك هذا من الانكشاف، لأن انكشاف السماء لك لن يوصلك بقلب سليم إلى الله، لكن معالجتك لباطنك ورؤيتك للعيب الذي فيك ومعالجته هذا سيوصلك إلى الله بقلب سليم. ويوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فأسأل الله ألا يخزينا يوم القيامة. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يطبق هذه المقولة بالفعل، كان يذهب إلى فلان وفعلان ممن يعلم منهم صدق الوجهة وصدق الصلة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى سيدنا أمثال سلمان الفارسي، هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، يذهب إليه يقوله: حدثني عن عيوب بلغتك عني.

0: تحدثني يا أمير المؤمنين؟ لا والله ما أعفيك حتى تحدثني، أخبرني أخبرني هات. قال بلغني عنك أنك جمعت في سفرة واحدة بين أدمين، بين إدامين، جمعت في سفرة واحدة بين إدامين، مثلا جبت لك سمك وجبت لك لحم، جبت لك سمك وجبت لك دجاج، دجاج ولحم، ها جمعت في وهذا نفعله نحن يوميا، هذا تلقائيا نفعله. بلغني أنك جمعت في سفرة واحدة بين أدمين، وبلغني أنك لبست حلة في النهار ولبست حلة بالليل، لقي لك واحدة بالنهار واحدة بالليل. قال أما هذا فقد كفيته، خلاص بعد اليوم لن تسمع عني أني جمعت بين أدمين في سفرة واحدة، ولن تراني ألبس حلة بالليل وحلة بالنهار، بل ألبس حلة واحدة حتى إذا اتسخت لبست غيرها. بعلز أما هذا فقد كفيته. وهكذا سمة الطالب لرضوان الله عز وجل، إذا سمع النصح مرة واحدة كفى. وقال سيدي الحبيب عمر في بعض معاني من حيث العموم في قصيدته المشهورة: ذكر خير الورى يداوي العليلة، وينير الفؤاد يهدي السبيل، أحي ذكراه إنها لحياة الدين بين العباد جيلا فجيلا، تبعث الحب في النفوس فتهفو لاتباع النبي فعلا وقيلا، وتنمي الولاء لله حقا في القلوب فتحتس السلسبيلا، من وداد الإله والبدر طه حين تسمع عنه ذكرا جميلا، إلى آخر قصيدة. يقول فيها: ولمن يطلب الحقيقة يكفي ما يقل إذ يدل دليلا. الطالب للحقيقة أقل دليل كافيه، أما صاحب الهوى والمتشكك والمتردد تعطيه الدليل الأول من الكتاب والثاني من الكتاب والثالث من السنة والرابع من السنة والخامس من السنة وهو لا يزال. نعم. هذا مو طالب حقيقة، هذا الرجل إما متردد أو صاحب هوى أو متشكك أو غلب عليه الأمر، غلبت عليه الشبهة بالدليل ثم الدليل ثم الدليل، ما في فائدة. فنسأل الله أن يؤتي أنفسنا تقواها وأن يزكيها، هو خير من زكاها إنه وليها ومولاها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننوي التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه تبارك وتعالى، وما نواه مشايخنا وما علمه الله عز وجل من صالح النيات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا في العلماء العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين، يلحقنا بأهل حق اليقين في لطف وعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمة منك يا أرحم الراحمين. ونحن بين يدي شيخنا الشيخ الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تبارك وتعالى، نتعلم أحكام شرع الله تبارك وتعالى وما نصحح به عبادتنا لله عز وجل في العبادات والمعاملات وغير ذلك من أنواع التقربات إلى الله عز وجل. وفي باب قسم الصدقات قال رحمه الله تبارك وتعالى: من وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، فإن أخرها آثما وضمن، وإن منعها جاحدا لوجوبها كفر وأخذت منه وقتل، وإن منعها بخلا بها أخذت منه وعزر عليه، وإن غلها غلها أخذت منه وعزر. غلها كما ذكرنا أخذها بغير حق، أخذ شيء من مما شأنه أن يذهب إلى بيت المال، أخذ أعطوه الزكوات يذهب بها إلى بيت مال المسلمين حتى تقسم قسم الصدقات على الفقراء والمساكين والعاملين والمدينين والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، لكن هو شل شيء منها، وهذا من أعظم من أعظم الذنوب. قال عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صاحب يصلي بدون وضوء ما يقبل الله تلك الصلاة، ولا صدقة من غلول، أخذ من بيت مال المسلمين شيء وراح يتصدق به، هذا غلول، حرام هذا. ها، وعلمتم دخول النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر ونداؤه لصاحب القبر، قولوا له: ماذا أفعل لك؟ قد بلغتك. وأخبر بعد ذلك أن هذا الرجل أخذ شيء لا يحق له أخذه، فهذا من الحرام. وفي الحديث أيضا أن رجلا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد، قتل في سبيل الله، وبعدين جاءت امرأة عند النبي تقول: فلان هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. قال: اسكتي يا امرأة، إني أرى عليه شملة تشتمل نار، شملة كما تقول من الآن مثل غطاء، مثل بطانية، شوف هذا، شوفوا الآن في شملة تشتمل عليه نار، تقولين هذا الكلام؟ فذهبوا فإذا بالرجل عنده شملة غلها من الغنيمة قبل قسمة الغنيمة، كان من حقه أن يأتي بها إلى الإمام فيقسمها ضمن قسمة الغنيمة في الجهاد، ولكن الرجل خذ هذه له. ومثل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتيني أحدكم فيقول: هذا لكم، هذا لكم، وهذا لي. من أين جاك هذا؟ قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى يعلم أهدي إليه أم لم يهدى؟ ألا فلا يأتيني أحدكم يوم القيامة له بعير، له خوار، أو شاة تيعر، أو بقرة كذا، ويقول: يا محمد انقذني، فأقول: قد بلغت. فخطير أن يأخذ الإنسان شيئا من أموال المسلمين عموما ومن بيت المال، حرام. رتبه الحاكم أو ولي الأمر لجباية الزكاة، فيأتي بعد ذلك. ومنها ما يحصل من بعض ضعفاء النفوس وقليلي التقوى، يأتون إلى بعض أرباب المحلات وكذا، يقولوا: تعطنا ونقص. هذا ما يجوز، هذا حرام ما يأخذ الإنسان. ثم أن من كان مرتبا براتب لا يأخذ شيء من سهم العاملين، يعني هذا خلاص قد له راتب مرتب في الدولة، ما له شيء من حق، لا من حق العاملين عليها. وبعد ذلك سيأتي بيان في العاملين، بعض الناس إذا أخذ شيء على حد يقول لك: هذا من باب العاملين عليها. وش العاملين؟ العاملين عليها من رتبه الحاكم لجباية الزكاة، أخذ الزكاة وتفريقتها في أماكنها، هذا العاملين عليها. ليس كل من أراد أن يأخذ شيء قال لك من سهم الله، من حق العاملين عليها. ثم قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وإن قال: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر، يعني إنسان عليه زكاة في الأنعام أو في التجارة أو في غيرها من أنواع الزكاة، في الثمار، جاءه الخارص أو عفوا جاءه الساعي الذي يجمع المال لبيت مال المسلمين، قال له: هات أموال تجارتك أدي زكاتها، قال: هذا عاد ما ما ما ما انتهى الحول، كيف لك سنة الآن؟ قال: لا، بعناها و اشترينا، عادت إلينا. وما أشبه ذلك، قال الشيخ: إيش ما أشبه ذلك؟ قال: لا، قد نذرت بها لعيالي وبعيان عيالي ردوها لي، عاد هلا الآن بدأتها ملك جديد عندي. وهو يخالف الظاهر، الظاهر أن مسألة التجارة ماشية، فين هذا؟ كيف انتقلت من ملكك وعادت ملكا جديد بحولنا، بحول جديد؟ وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر وحلف عليه، يعني حلف عند القاضي، الحلف ما يكون إلا عند الله إلا عند القاضي، حلف على ذلك وجوبا، وجوبا يحلف أن هذا المال لم يحل حوله فلا يؤخذ منه بعد. وقيل يحلف استحبابا، وإن قال لم يحل عليه الحول، جاءه الساعي يقول هات حق المسلمين، هات حق الزكاة، قالوا عاد الحول عندي ما انتهى. وما أشبه ذلك مما لا يخالف الظاهر، حلف استحبابا. ففي هذه الحالة أولا حكم التخلص من وجوب الزكاة تكلم عنه العلماء، فمنهم من حرمه، ومنهم من كرهه، ومنهم من قال حلال في الظاهر مكروه في الظاهر، حرام في الله حرام في الباطن. ايش يلقيه اخر الحول قبل ما يحل عليه الحول ينذر بالدكان حقه لولده، بعدين يخلي ولده يرده ينذر له به من جديد، يدخل عليها دكان جديد ماشي زكاة عليه. هذا هي بيتحايل على الله عز وجل، ليس دين الله بالحيلي. ها مثل واحد يبيت سهران قبل الفجر بساعة ينام، ويعرف انه ما عاد بيقوم الا بعد له بعد الاشراق، يقول انا نمت قبل دخول الوقت، انا ما سمعت الاذان. ها هذه يقال انه ياتي يوم القيامة، يؤتون يوم القيامة فيضعون في طص فيوجد على ذلك التص، فيقول يا رب بأي ذنوب نغلى، قال ربي أنا ما مستكم ناري، إنما ناري تحرق طصي. ويمكرون ويمكر الله والله خير له والله خير الماكرين. هذه معاملة مع الله عز وجل، ما هي المسألة هروب من الزكاة أو تحايل على الله أو تحايل على الزكاة، قد يكون هذا من ضعف الإيمان ومن ضعف تقوى الله عز وجل. فإن الزكاة قبلت منه، يعني يقبل منه أنه ما دام ما يخالف الظاهر يقبل منه. فإيش هذا هات الزكاة، قال أنا عاد ما دخل الحول حق مقبول، هذا هو مصدق. فإن كان أمره يخالف الظاهر كما ذكرنا، جئنا إليه تجارة فين هذا، يلا الآن هذا الـ حقك الثمار هذه بغينا زكاتها، قال لا انا في اخر قبل ما يجب فيها الزكاه نذرت بها للزوجه، بعدين الزوجه نذرت بها لي، عاد اللي جاء جديد هذا ما وجب علي في زكاه في دكان او في غير ذلك، حيله للتخلص من الزكاه او اخبار، ترى يكون يوافق قوله الظاهر فيحتاج الى يمين، فلا يحتاج الى يمين الا استحبابا، وتارا يخالف قوله الظاهر فيحتاج الى يمين وجوبا يحلف يمين. وعلى كل حال هو مصدق، ثم ذلك يكون الأمر بينه وبين الله عز وجل، وعاد هو الله عز وجل طالب منا عبادة اختيارية، الله ما لو أراد منا عبادة اضطرارية وإجبارية لفعلها، لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهما جميعا، لو شاء الله بني إسرائيل كعبرة من العبر ما بغوا يسجدون فالله عز وجل حمل لهم الجبل، وهم أرباب العجائب، حمل لهم الجبل وجابوا فوقهم قال يلا سجدوا، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع ما بهم يلا سجدوا، سجدوا وبدل أن يسجدون على الجباه سجدوا على الأطراف هكذا، فصار سجود اليهود هكذا مش مثل سجودنا هكذا بلا بالجبهة، من ذاك الوقت خلاص صار سنة سجود اليهود هكذا، هذا مسلك سجود اليهود من ذاك الوقت، ما قدروا يسجدون هكذا. ليه؟ لأنهم تموا محلهم ينظرون للجبل بيقع ولا ما بيقع. الله لو أراد أن العباد يطيعونه كرها لا فعل، ولكن الله أحب أن يطيعه العباد وأن يعبدونه اختيارا، هذا الابتلاء وهذا الاختبار، العبادة الاختيارية لله عز وجل. فالهروب من الزكاة والهروب من العبادات ونحوها هذا حيلة وطريقة للتخلص من العبادة، مثل ما يفعل الشباب، بعض الشباب المترفين الأغنياء. قريب رمضان، خاصة رمضان الذي يأتي أيام الصيف، ينظر إلى أقصر بلاد. ففي أيام صيف الجزيرة العربية تكون مثل الأرجنتين، ربما يصل في بعض بلاد الأرجنتين وتشيلي والأورغواي، يكون في بعض البلدان فيها النهار نحو 8 ساعات. يروح رمضان كله يخليه في تلك البلد 8 ساعات، ينام نومة ويقوم قريب المغرب. ما بغى يذوق ألم الصيام ولذة الصيام وتعب الصيام. كم حيلة. طبعا بلا كلام، هو إذا هرب إلى تلك البلد سيكون الحكم للموطن، الحكم للموطن، فيذهب إلى تلك إلى تلك البلاد. ومنهم من يذهب إلى البلاد الباردة حتى يكون صومه هادئ، وإلى آخر القائمة إلى آخر. فالهروب من العبادة ومن الطاعة أمر غير مستحب، بل هو مكروه، بل يصل إلى الحرمة الباطنية. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والمستحب أن يدعو له يسن للساعي الجالب للزكاة، يدعي له: خذ من أموالهم صدقة طاهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم، ادعو لهم. الساعي ينبغي له: بارك الله لك، آجرك الله فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أبقيت، وجعل لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا. ادعو له، لأنه في نفسه شيء، في نفسه شيء من الساعي. هؤلاء السعاة دائما مبغوضين عند عامة التجار والأغنياء. ليش؟ لأنهم يأخذون عليهم الأموال. النفس مجبولة على حب من أحسن إليها وأعطاها، ولكن أيضا الذي يأخذ منها ما تحبه. فيسن يدعي على الأقل، خلوا قليل يهدأ ويسكن. وكثيرا ما يحصل ما بين السعاة وما بين أرباب الأموال، يحصل خصام. جدنا هنا في حضرموت قتل عباد بن بشر الأنصاري، جاء أيام حروب الردة كنصرة، أيام حروب الردة خرج مع الجيوش التي خرجت، ودخل تحت إمرة زياد بن لبيد الأنصاري. وبعد ذلك لما انتهت حروب الردة وسكنت الأمور في حضرموت، بقي في حضرموت، تزوجوا بحضرموت وبقي في حضرموت قليلا، ثم جعله باعتبار فقهه، عنده فقه وعنده علم، جعله زياد بن لبيد واليا على أمر جباية الأموال الزكوات، ساعي جعله، جعل يتنقل من الأماكن. وفي هنا جانب تريم في منطقة تسمى قرية اللسك، جاءوا أرادوا أن ينقصوا حق بيت المال فما رضي، صل بينهم مشاجرات، كانوا كثير من المزارعين اجتمعوا عليه وأنهم لابد ينقص، وأنه وهو ما يريد ينقص حبة، كان معه إلا 3 أفراد. بعدين ذلك راحوا وجابوا عصي بيضربون اللي كانوا مع جدنا، 3 هربوا وهو بقي ما بغى يتنازل أبدا، فضربوه وعصاه واستشهد. هو شهيد معركة، لا شهيد، شهيد رفع راية الحق، على قول سيدنا بكر الصديق: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. واستشهد، وجاءت منه ذرية إلى الآن، هؤلاء المنسوبين إلى آل الخطيب في تريم كلهم منسوبون إليه، أنصار كلهم، وجاءت ذريته إلى الآن، ومقبور في جبل اللسك، تبعد نحو 20 دقيقة من مدينة تريم. فالمستحب أن يدعو له ويقول له: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك ذخرا، وجعله لك طهورا، إنسان أن يدعو له. وإن مات بعد وجوب الزكاة عليه، قبل المالك للمال مات قبل أن يؤدي الزكاة، ولكن الحول قد حل والثمار قد طلعت، فقال قضي ذلك من تركته، بل هذا من أول ما يرتب، يسمونها الحقوق المتعلقة بعين الله تركة، أول ما يترتب الحقوق المتعلقة بعين التركة. ثم بعدها مؤن التجهيز بالمعروف، ثم بعدها الديون المرسلة في الذمة، ثم بعدها الوصايا، ثم بعدها الإرث. الإرث في المرتبة لا، في المرتبة الخامسة، ولكن اليوم يجعلونه في المرتبة لا، في المرتبة الأولى. أول ما يموت الميت يفكرون في لا، في تقسيم الإرث حقه. فلو مات شخص وعليه زكاة فهي فتركته كلها مرهونة، لا يمكن التصرف فيها حتى يؤدى الزكاة. هذه يسمونها 10 أشياء، الحقوق المتعلقة بعين التركة، نفس ما يمكن تتحرك أو تتحرك، هذه الزكاة موجودة في هذا المال الذي وجبت عليه الزكاة، لا تتحرك فيه أبدا حتى تؤدي الزكاة. الحقوق المتعلقة بعين التركة مثل الزكاة، مثل حق الجناية، مثل الرهن، مثل النذر، هذه حقوق متعلقة بعين الله بعين التركة، هذه تكون في المرتبة الأولى. ثم بعدها مؤن التجهيز حق الكفن، حق الغسل، حق القبر، بعد هذه شوفها. ثم بعدها الديون المرسلة في الذمة، ديون غير مقيدة براهن ولا بغيره. ثم بعدها الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي. ثم بعدها الإرث. لذلك قال الشيخ رحمه الله: وإن مات بعد وجوب الزكاة عليه قضي ذلك من تركته. وإن كان طيب هذا يقضى من تركته، هذا في البداية. وإن كان هناك دين، دين آدمي، هذا مش زكاة. الآن هذه المسألة استطرادية، الاستطراد أن يذكر الفقهاء مسألة ليست متعلقة بالباب لكن لها مشابهة أو ارتباط عموما، أي يقول مسألة استطرادية. الزكاة دين الله، حق الله للفقراء، الدين هذا دين عمومي. وإن كان هناك دين ففيه 3 أقوال، أحدها قال يقدم على الزكاة، والثاني الزكاة أولا حق الله ثم حق له حق الدين، والثالث يقسم بينهما، جزء نعطيه للزكاة حيث ضاقت التركة. الرجل مات وعنده مال وعليه زكاة وعليها دين، من نقدم؟ القول الأول قال نقدم الزكاة حق الله أول بعدين نأتي لله للدين. القول الثاني قال لا، حق له حق الآدميين أول، نعطي الدين بعدين الزكاة. القول الثالث قال لا، نقسم الموجود، نقسمه جزء يروح لسداد الدين ويروح جزء لأداء الزكاة. وكل مال تجب فيه الزكاة بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول. هذه مسألة سأل فيها سائل البارحة، مسألة تقديم الزكاة وتعجيلها، وهذا مسألة مهمة كثيرة الوقوع عند الناس. كون الإنسان واجب عليه الزكاة مثال في شهر ربيع الأول، واحتاج الآن في أواخر محرم أن يعطي ناس من الزكاة، لكن هو بالنسبة له عد ما وجبت الزكاة عليه. إن كانت هذه الزكاة من الزكوات التي فيها الوجوب بالنصاب والحول فلا بأس، إذا كان النصاب موجود قدمها على الحول، قدمها على مجيء الحول، مثل زكاة التجارة، مثل زكاة النقدين، هذا الوجوب بالمال والحول مضي سنة كاملة، فلا بأس أن تقدمها على مجيء الحول، ويسمونها تعجيل الزكاة، سواء كان كلها أو بعضها. فإذا عجلتها أهم شيء، إذا عجلتها أن يبقى الشخص الذي أعطيته الزكاة مستحقا إلى وقت الوجوب، وهذه من دقائق الشروط، وأن يبقى المعطي أهلا لأداء الزكاة إلى وقت الوجوب. فإن كان الشخص الذي أعطي الزكاة المعجلة وقت الوجوب ليس مستحقا، ومن صور ذلك الواقعة المتكررة أنه شخص مثال مريض أردنا معالجته فاحتاج إلى أموال لأجل المعالجة فأعطيناه من الزكاة، الآن أعطيناه في محرم، قضى وقدر عليه في صفر الرجل اختاره الله عز وجل، لما جاء شهر ربيع في الصورة التي مثلناها، لما جاء شهر ربيع وقت الزكاة الحقيقي الرجل قد مات، إذن وقت الأداء المستحق غير موجود، إذن في تلك صدقة وعليك أن تؤدي زكاة جديدة، زكاة جديدة. طيب هل لك الحق أن تعود تقول لأهله هاتوا من تركته؟ إن أخبرته عندما أعطيته أن هذه زكاة معجلة، هذه زكاة معجلة، فلك الحق أن تعود، وإذا لم تخبره بأنه زكاة معجلة فليس لك الحق أن تعود. من صور ذلك، من صور ذلك رجل محتاج جدا، جاء فقير محتاج، قمت أعطيته أنت زكاة معجلة قبل وقت الاستحقاق حقك، ما شاء الله حصل له ورث، أصبح ما بين عشية وضحاها من الأغنياء، لما جاء وقت الحول والرجل غني، خلاص حقك الزكاة هذه لم تقع الموقع، أدي زكاة بدلها، هل ترجع إليه؟ يأتي نفس الشرط، أخبرته بأنها زكاة معجلة، فإن كنت أخبرته فلك الحق أن تعود، وإن لم تخبره فقد ذهبت صدقة، وبعد ذلك عليك أن تأتي بدلها. من هذه الصورة والعياذ بالله، هذا يأتي في بلاد الغرب، ربما يتكرر في بلاد الغرب وقليل ما يأتي في بلاد المسلمين، وهو أن شخص مؤلف قلبه في الإسلام، شخص مؤلف قلبه في الإسلام فأعطيناه من سهم المؤلفة قلوبهم ترغيبا له في الإسلام، أعطيناه زكاة معجلة، شاءت الأقدار وقضي عليه بالشقاء، الرجل المؤلف قلبه رجع عن دين الإسلام، دخل في الردة والعياذ بالله، لما جاء وقت له وقت الوجوب الرجال مرتد، كان من المؤلف قلوبهم أعطيناه من شأنه نثبته قليل ونسخه، لكنه والعياذ بالله ارتد، هذا ترجع عليه في ماله، هذا شل زكاتك منه، حتى ولو لم تخبره أنها زكاة معجلة رجع عليه، شل حقك منه ذا. فرأيت هكذا تأتي ترتيبات أحكام شرع الله تبارك وتعالى. وكل مال، يقول الشيخ الشيرازي رحمه الله، وكل مال تجب فيه الزكاة بالحول والنصاب جاز تقديمها على الحول، تقدمها على الحول. نعم، فهذه خلاصة مسألة الاستعجال في الزكاة. ثلاثة شؤون لابد يتنبه لها كما ذكرنا، أن يبقى المستحق أهلا للاستحقاق إلى وقت الوجوب، أن يبقى المعطي المؤدي أهلا للأداء إلى وقت لا وجوب. من المهم أيضا أن يخبر الآخذ للزكاة بأن هذه زكاة معجلة، خاصة إذا أراد أن يرجع فيما إذا صار غير أهلا في وقت الاستحقاق، وإن قال لا حتى لو صار غير أهل أنا سأؤدي زكاة بدلها فلا بأس عليه. لكثرة الأسئلة عجلنا بالدخول في الأسئلة. ما حكم من يعطي زميله السواك أن يستاك بعده بعد أن استاك به؟ هذا خلاف الأولى أن يستاك الإنسان بسواك غيره، خلاف السنة، إلا إذا كان لحاجة، كأن يكون الذي استاك متبرك، أخذ سواك رجل صالح يريد أن يتبرك بذلك السواك، أو كان الشخص الذي يريد أن يسلم السواك للغير سلمه بعد أن أزال خشونته، كان في السواق خشونة، فرققه بريقه له. وهذا ما حصل من السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قبضت لسان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى. دخل سيدنا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ومعه أسوكة، قال فجعل النبي ينظر بعينيه إليه، ففهمت السيدة عائشة وقد كانت ذكية، فهمت مراد النبي، فقالت تريد سواك يا رسول الله؟ فأشار بعينيه أن نعم، فطلبت ذلك من عبد الرحمن فدقته ثم لينته بريقها، ثم أخذت يد رسول الله وأساكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فهي ترى أن من نعمة الله عز وجل عليها أن آخر شيء دخل إلى بطن رسول الله قبل انتقاله ريقها رضي الله عنها وأرضاها. التأمين الاجتماعي بحيث يدفع العامل نسبة 9% والباقي تدفعه الدولة، وإذا أراد العامل يأخذها. معروف التأمين الاجتماعي أيها الأخوان، عندنا تأمين ذا القسط التجاري وتأمين اجتماعي وتأمين تكافلي. التأمين ذا القسط التجاري هذا ربا وغرر، ربا وغرر. التأمين ذا القسط التجاري. التأمين الاجتماعي وهذا الحاصل في رواتب الموظفين عندنا وغيرها، فالجمهور على أنه ملتحق بالتأمين ذا القسط التجاري، والبعض يعمل له بعض الحيل حتى يجعله قريبا من التأمين التعاوني. التأمين التعاوني جائز بالاتفاق، لكن عليك أن تدرس ما هو التأمين ذا القسط التجاري، ما هو التأمين التعاوني، ما هو التأمين التأمين ليش الاجتماعي. هذا خلاصة له، خلاصة المسألة في هذه. والكثير عندنا يجري خلف الوظائف من أجل التأمينات، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. إذا فتح أحد مخبز أو مغسلة يبيع بأقل من سعر السوق ولا يأخذ أرباح المخبز أو مغسل أو غيرها، فقط يأخذ أرباح من أجل مواد المحل عمال الجن، هل شيء عليه الزكاة؟ نعم الزكاة عليه. هل يجوز إخراج الزكاة؟ بنية إخراج الزكاة وبنية الصدقة، هي قدها صدقة أصلا. إخراج الزكاة هي نفسها صدقة، اللهم إنهم يميزون يقولون في صدقة واجبة وصدقة مندوبة. ما قال السكينة والوقار، هل تعارض أنك إذا حضرت في مجلس عرس أو منادر مع أصحابك إذا ما شاركتهم بالضحك بما يخل معنى السكينة والوقار فسيقولون عنك مطوع وولي؟ قل آمين، وصورك ولي قل آمين، وغير ذلك من أبغاه استهزاء. لا، كان صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فإذا تحدثوا في حديث الدنيا صمت، وإذا تحدثوا عن الدين أو الآخرة تكلم. وكان صلى الله عليه وسلم يعجب مما يعجبون ويضحك مما يضحكون، ولكن صلى الله عليه وسلم لا يجيز لأحد أن يعصي الله أمامه، إما بكلام فحش أو بتجاوز إلى غيبة أو نميمة، هذا ما يجيز. وكان يقول حديثهم حديث أولهم، لا يقطع على أحد حديثه ما لم يجاوز، فيقطعه بقيام أو سكوت، إما يسكته أو يقوم صلى الله عليه وسلم. هذا كرر السؤال، يسأل من جهة الكرة من تفضل فلان ولا فلان، من إيش لك نحن عندنا نشجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشجع الصحابة ونشجع آل البيت هذيل لنا. وأما الكرة لا تجعلها تلعب بك، العب بالكرة لا بأس عليك، لكن إذا لعبت بك الكرة مشكلة كبيرة، لعبت بمبادئك، لعبت بعقلك، لعبت بفكرك، لعبت بخصوصياتك، لعبت بشكلك، لعبت بلباسك، غيرتك إلى غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هنا تلعب بك الكرة، لا بأس أن تلعب أنت بالكرة، ولكن المشكلة أن تلعب الكرة بك. إذا غيرت المبادئ، غيرت الأخلاق، غيرت الهوية، تلعب بك. بعد ذلك يتعلق الإنسان بالنوادي أو بالأفراد، تشجع فلان ولا تشجع علان، مشكلة كبيرة هذه، أن الكرة تلعب بالكثير من شبابنا، القليل منهم من يلعب بالكرة، الأكثر من تلعب بهم الكرة. نعم. يسأل عن أسهل طريقة لحفظ كتاب الله، هناك طرق متعددة يمكن أن ترجع فيها إلى أرباب الاختصاص لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وربما تختلف من شخص إلى آخر. هل استعمال حق الغير يحتاج إلى استئذان مثل النعال وغيرها؟ نعم يحتاج إلى استئذان، إلا إذا غلب على ظنك أنه لا يا أنه لا لا لا, لا, لا يعني لا, لا لا لا يغضب لذلك وأنه راض بذلك. إذا غلب على الظن هذا لا بأس. ولا بعضهم تقول له ليش أنت أخذت حق أخوك؟ يقول لك هذا بعلم الظن، ظني أنا ما في إشكال، أنا أظن. تقول له سأخبره، يقول لك لا بيزعل. كيف تقول أن غلبة الظن عندي أنه بيرضى؟ هذا تضحك على نفسك. يسأل عن حكم الجزع، مكروه قال صاحب الزبد، ويكره الجزع تنزها يكره. أما إذا كان جزع وفي متابعة للاعب أو مصارع أو كافر أو فاجر، هذا قد يرتقي إلى رتبة التحريم. هذا عنده سؤال في المواريث، تحتاج إلى أن يأتي، ما يسأل عبر ورق، أسئلة المواريث تحتاج إلى توثيقات وانحصارات في الإرث. نعم. يسأل عن العادة السرية، حرام وناكح يده كناكح أمه والعياذ بالله. وألف الحافظ عبد الله بن صديق الغماري رسالة موجودة عندكم في المكتبة اسمها الاستقصاء في أدلة تحريم الاستمناء، وبتقوى الله عز وجل وبالخوف من الله وبالابتعاد عن صحبة السوء يعود الإنسان على ترك مثل هذه السمات السيئة. الله الله الله الله. إذا نذرت أن تخرج 1000 ريال في العملة التي في مثل صنعاء، والآن بغيت بتخرج العملة التي في حضرموت، عند نيتك إن كنت وقت النذر تنوي 1000 من عملة صنعاء فيلزمك عملة صنعاء، وإن كنت وقت النذر تنوي 1000 من عملة حضرموت يلزمك عملة حضرموت، وبتخرج من عملة صنعاء جزاك الله خير. كما ذكرنا الاختراق للصفوف منهي عنه، التعدي على الصف بحيث يرفع الرجل حتى تصل إلى كتف الآخر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان لحاجة كما ذكرنا كأن يكون الصف الذي قبله الفرج غير مكتملة فلا بأس. ما حكم مصافحة الابن زوجة الأب؟ هذه خالته، أم إن كان يعني بها زوجة أبيه ماشي مشكل. الابن يصافح زوجة أبوه يعني نحن نسميها خالته ما فيها أشكال، هذه محرمه. هذه ما حكم مصافحة زوج البنت بزوجة الأب؟ يعني أم بنته ولا مرأة ثانية كانها زوجة ثانية لا ما يجوز، حرام. ما حكم مصافحة الابن المتبنى مع أمه التي تبنته؟ ما يجوز، حرام هذه إذا ما كان بينهم رضاع أو مصاهرة أو نسب، حرام حتى ولو كانت هي التي ربته. كيف تصل إلى السعة في الفقه؟ تصل إليها بأربع أشياء بعد القراءة على الشيوخ. أولها المذاكرة بينك وبين الإخوان، ثانيها التكرار للمسائل، ثالثها التدريس للمسائل، رابعها الكتابة على المسائل. والله أعلم. كرمنا الله وإياكم بالعلم النافع والعمل الخالص المقبول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. سر بناء قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى حضرة النبي.
1: مستمعين الأفاضل، استمعنا معا إلى درس من دروس الدورة التعليمية 31. نسأل الله أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا وعملا صالحا وسببا لرضاه. والآن نواصل معكم ما تبقى من فقرات هذه الفترة، آمرين لكم استماعا طيبا بصحبتنا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: كان بحاجة إلى ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، في كل يوم النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. قطعا لا، قد صلى عليه رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سبحان الله، جعل الله الأمر بالصلاة على النبي بعد الإخبار بأنه هو قد صلى عليه وأن الملائكة يصلون عليه. قالوا: من الحكم في ذلك ألا يتوهم أحد منا أن النبي محتاج إلى صلاتنا عليه. لو جاء الأمر مباشرة: يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لو جاءت الآية هكذا لتوهم البعض، نعم يعني يلا همتكم شيلوا مع النبي. لا، جاء الإخبار أولا أن الله قد صلى عليه، يعني أغناه عن صلاة المصلين عليه. ولكن تريد ترتقي أنت، ادخل في هذه البركة، اشتغل بعمل نسبه الله تعالى إلى نفسه وعطف عليه ملائكته فيه. والصلاة من الله الرحمة المقترنة بالتعظيم، وهي من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. تأمل، لما جاء الأمر بالصلاة على النبي، ذهب الصحابة إلى المصطفى وقالوا له: يا رسول الله، عرف علمنا كيف نسلم عليك، نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نسلم عليك، لكن كيف نصلي عليك؟ قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إلى آخر الحديث. تأملوا، قال: قولوا اللهم صلي. طب نحن هنا صلينا عليه أو طلبنا من الله أن يصلي عليه؟ أنت صليت عليه وقلت اللهم صلي عليه، أنت طلبت من الله أن يصلي عليه، فصلاتك عليه أن تطلب من الله أن يصلي عليه. أما حقيقة الصلاة عليه لا يقوم بها إلا رب العزة سبحانه وتعالى، هو صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة على النبي فيها تفريش كروب، فيها قضاء ديون، فيها قضاء الحوائج، فيها حديث وردت بذلك. الصحابي الذي قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. هذا حديث حسن والبعض رفعه إلى الصحة. قال: ما شئت، قال: أجعل لك ربع صلاتي، يعني ربع أوقات الأذكار بعد القرآن والأذكار الواردة، أجعل الوقت كله بعد ربع الوقت صلاة عليك. قال: ما شئت، وإن زدت فخير. قال: أجعل لك ثلث صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير. النصف: ما شئت وإن زدت فخير. يا رسول الله أجعل لك ثلثي صلاتي. قال: ما شئت وإن زدت فخير، يعني على كيفك، لو زيد خير. قال: إذن أجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك، يعني أنت المستفيد، لا تتوهم أني محتاج إلى صلاتك عليه. إذن هذه فائدة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الفائدة الأعظم من ذلك كله، من تفريج الهم وقضاء الدين. نحن نسمع أن الحديث الصحيح قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى صلاة الله علينا؟ قلنا أنها رحمة مقرونة بالتعظيم، لكن اسمع نص على مفهوم الصلاة من الله على العباد. قال الله عن ذاته: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن إذا صلى الله علينا، ما الثمرة؟ ما هي علة صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فثمرة صلاة الله علينا أن نخرج من الظلمات إلى النور. ونحن إن صلينا على سيدنا محمد صلى الله علينا عشرا، أي أخرجنا من الظلمات إلى النور عشرا. صلينا على النبي عشرا، خرجنا من الظلمات إلى النور مئة. صلينا على النبي مئة، خرجنا من الظلمات إلى النور ألفا. من هذا الذي يفرط في الصلاة على النبي إذن؟ تريد معنى أرقى؟ معنى أرقى، معنى أرقى. خروج من الظلمات إلى النور هذا الشيء الراقي الكبير، لكن اسمع، هل يستحق النبي أن تصلي عليه لو لم يكن للصلاة عليه فائدة أو لا يستحق؟ هل أحسن إليك؟ هل له حق عليك؟ هل تفضل عليك؟ إيه والله، ما أحسن إلينا أحد في الوجود من الخلق كإحسان سيدنا محمد أبدا. أخرجنا الله به أصلا من الظلمات إلى النور، من الشرك إلى التوحيد، من الغفلة إلى الحضور، من الإعراض إلى الإقبال، من النار إلى الجنة. لا يوجد في الخلق من هو أمن علينا من سيدنا محمد. لو لم يكن في الصلاة على النبي وعود عظيمة كالتي ذكرناها، يكفي إن صدقت في حبك لرسول الله أن تمضي وقتك في الصلاة والسلام عليه. فكيف وقد وعدت بالمكافأة؟ إذن ورد من الصلاة على النبي.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفاء وابتهاجا بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيقام المولد السنوي للنساء بمربعة الحبيب عبد الرحمن المشهور بحارة المحضار هذا اليوم الخميس عصرا، والدعوة عامة لجميع النساء. نسأل الله أن يجعلها مناسبة مباركة عامرة بالخير والبركة، وأن يرزقنا صدق المحبة والاتباع.
3: لكل نبض حياة جديدة ولكل ضحكة تنور البيت، لأن أغلى ما تملك يستحق الأجمل. نعلنكم عن افتتاح محل أحلى طفل، الوجهة الأولى لكل أم تبحث عن التميز لأميرها وأميرتها. في أحلى طفل جمعنا لكم كل ما تحتاجونه وتتمنونه لمواليدكم الأطفال، تشكيلة واسعة مميزة من مستلزمات المواليد، أحدث بدلات الأعياد والمناسبات التي تزين أطفالكم، هناديل ودراجات خارجي بموديلات حديثة، هناديل وسرور أطفال محلي، ونصمم لك خيالك على الواقع. ألعاب أطفال آمنة وممتعة وتناسب كل مراحل الطفولة، وأطقم متكاملة تلبي كافة احتياجات طفلك بعناية وجودة عالية. ولاكتمال فرحة الافتتاح يسعدنا أن نقدم لكم خصم 10% على كل قطعة، وعند شرائك بضاعة بقيمة 30,000 وما فوق تحصل على هدية مجانية. ساري العرض طوال الأسبوع الأول فقط من الافتتاح، لا تفوت الفرصة، زورونا في الأسبوع الأول واستفيدوا من العرض. الموقع تريم سوق النساء، عمارة اليزيد سابقا بجانب مركز مارينا. أحلى طفل، عالمك المتكامل لكل ما يحتاجه طفلك.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معناه.
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: إذا شعر الطالب وهو يتعلم بالإرهاق توقف عقله عن العمل. لهذا كان من أهم ما تميز به التعليم في فنلندا هو المتعة في التعليم. ولا شك بأن الملل إذا استشرى في نفس الطالب أصبح العلم مجرد طنين في الآذان، ليس له وقع في الأذهان ولا أثر ملحوظ في السلوك، يصبح مجرد حشو معلومات وتحفيظ بيانات، ويصبح الطالب في المقابل مجرد خزان ترمى فيه المعلومات والأرقام. وهذا ما قصده البرازيلي باولو فيريرا لما سماه بالتعليم البنكي وسلوكاتها 10، منها أن الأستاذ يعلم والطلاب يتلقون، الأستاذ يعرف كل شيء والطلاب لا يعرفون أي

0: المشاركة مع طلابه، يمتلك الرغبة الأكيدة للتعلم من طلابه، نعم التعلم منهم والاستماع إلى الأفكار التي يطرحوها والآراء التي يبدوها. أثر المتعة في التعليم كبيرة على مشاركة الطالب وتقاسم المسؤولية من أجل بناء الثقة في نفسه، فإن شعر المتعلم بالثقة في كيانه فإنه سيشعر بتقدير الذات، وهذا عامل أساسي للإبداع والابتكار. يقول أحد المفكرين: التعليم متعة والمتعة تعليم، فإن كنت لا تعرف ذلك فأنت لا تعرف شيئا عن الاثنين. المدارس في فنلندا تمنح الطلاب 15 دقيقة للعب بعد كل 45 دقيقة من التعليم. إحدى المعلمات الفنلنديات تقول: العقل يحتاج إلى الراحة كل ساعة، فإذا استمر العقل في العمل المتواصل فلن يستطيع الاستيعاب. ومع أن اليوم الدراسي والسنة الدراسية في فنلندا هي الأقصر في جميع البلدان الغربية، إلا أن التعليم الفنلندي مع ذلك هو أفضل نظام تعليمي. إذن المسألة ليست مسألة حشو معلومات ولا طول وقت دراسة، إنما هي كيفية التعامل مع قدرة العقل الإنساني وفهم طريقة التعلم والاستيعاب. مفهوم التعليم في فنلندا كما تقول معلمة فنلندية هو جعل المتعلم سعيدا، وتعلم الطرق التي تجعل الطالب يعيش سعيدا. لهذا يهتم التعليم في فنلندا بالمواهب والقدرات، فيتعلم الطالب عدة لغات ويدرس الموسيقى والفنون والآداب ويمارس الرياضات المختلفة، بل وتعليم كل ما يمكنه أن يحسن عمل الدماغ كما تقول إحدى المعلمات. متعة التعليم تعني أن يشعر الطالب أنه في بيئة متجددة لا تحد خياله ولا تضع في قالب جامد لا يستطيع تغييره إلى شكل آخر من طريقة التعليم. بينما تغير كل شيء في مدارسنا إلا الكراسي والطاولات وشكل الصف، هذا الشكل لا يخلق متعة عند الطالب بل يخلق الجمود في نفسه. ذات مرة سمعت أكاديمية عربية تجيب عن سؤال لأفضل شيء أثار إعجابها في جولتها الأوروبية، فقالت: رأيت الأطفال في المدارس وهم يتعلمون وفق وضعياتهم الطفولية المريحة متناثرين على الأرض، يعني كل طالب ماخذ راحته في الجلسة. المعلم الذي يتذمر من التعليم تذمر إبراهيم طوقان لا يصلح لأن يكون مصدر للمتعة في التعليم، بل يبعث على الملل، لأنه يقول في يأس وقنوط: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيلا، اقعد فليتك هل يكون مبجلا، من كان للنشأ الصغار خليلا، لو قرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. المتعة في التعليم هي إحدى الوسائل لتحسين التعليم، لأنه ستغير من الحقيبة الثقيلة التي تكسر ظهور الطلاب وتبدل مزاج المعلم المشتكي الساخط، وتغير الصورة الذهنية للطاولة والكرسي القديمين، وتستبدل الكتاب الجامد بالألعاب والمهارات والتجارب والتدريبات، وتطرح نظرية الدماغ الإسفنجة الذي يمتص المعلومات إلى دماغ متفاعل مبدع مشارك متحفز للمعرفة. دعونا نستفيد من تجربة فنلندا في متعة التعليم، فأي نظام تعليمي غير قادر على صناعة المتعة التعليمية لن يحقق أهدافه وغاياته من وراء التعليم، لأن المتعة وحدها قادرة على طرد السآمة والفتور وإثارة الملكات الإنسانية المبدعة بإذكاء الروح الخلاقة وبناء الثقة والمسؤولية والاعتماد على النفس.
1: نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
1: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.

0: وأشهدك على.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

0: إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
2: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

سودسة سوس الغار وتراصى ثدي حمد الله هذا بالمعنى وإذا صفت الصلاة تكبيرة الأولى معلمة الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطهبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والسلات والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وتعلهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأول.

يتصدون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما

من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.

0: ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، اصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقرب، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان معدوما فأجره، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا الله، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ثبتنا وانصرنا، وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، كافة يا عين صاد، كافى يا عين صاد، كافى يا عين صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه عدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكان انتهم فما استطاع مضيا.

عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونا علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشداد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا. أقرب علي المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات التقوى الإسلامية الكويت حوالي شارع الحسن البصري متفرع من شارع المثنى هاتف 266-25-17-265-25-26 الخط الساخن 923-3328 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن لحلقة خاصة تحمل عنوان أضواء على الندوة العلمية، الهجرة الحضرمية في أبعادها التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا، مع تحيات صالح بن محمد با صالح.
2: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، نرحب بكم أجمل وأرقى ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذا البرنامج الخاص الذي نسلط فيه الأضواء على الندوة العلمية، الهجرة الحضرمية في أبعاد التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا، التي أقامها مركز الحسن بن عبد الله الكاف، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأعزاء، شهد مركز الحسن بن عبد الله الكاف للثقافة والتنمية بمدينة تريم الندوة الثقافية العلمية، الهجرة الحضرمية في أبعاد التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، شيخ بن عبد الرحمن الكاف نموذجا. وفي حفل افتتاح الندوة الذي بدأ بالقرآن الكريم، أشاد مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي الأستاذ عبد الكريم يسلم بابا الطاط بأهمية إقامة هذه الندوة لتلك الهامة التي تركت أثرا داخل الوطن وخارجه.
3: بداية نتوجه بالشكر إلى مركز الحسن على هذه الدعوة الكريمة بحضور هذه الندوة المخصصة للتعرف على أثر الهجرة الحضرمية في من كافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية في تكوين الشخصية الحضرمية وتأثير هذه الشخصية الحضرمية في المهجر. حقيقة شخصية حبت أن احنا نتحدث عنها في هذه المناسبة، وهي الشخصية التي اختارها هذا المركز من أجل إقامة هذه الندوة، هي شخصية السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف. هذه الشخصية التي تركت أثرا كبيرا في المهجر الذي عاش فيه هذا الرجل، وأيضا ترك أثرا لا يقل يعني أهمية في وطنه عند عودته من المهجر، وأدلى بدلوه في كثير من مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. بالتأكيد نحن نهتم بمثل هذه الجوانب، لأن هذه تعتبر جزء من هويتنا الحضرمية، وبالتالي يعني الحديث عنها والبحث في أعماقها هو يعني تعزيز لهذا الاتجاه وتعزيز لهذه الهوية الحضرمية التي يعني انتقلت إلى كافة أصقاع الدنيا ونقلت معها الكثير من العلوم والكثير من أصول هذه الشخصية الحضرمية إلى المهاجر، وعادت بكثير من الفوائد من المهجر لتضعها بين أيدي المواطن في هذه المنطقة.
2: أيها الأعزاء، من جانبه ألقى المهندس أحمد عيديد الكاف مدير مركز الحسن بن عبد الله الكاف كلمة أوضح فيها بأن المركز أقام هذه الندوة في إطار البرامج التي ينفذها، وخاصة الحديث عن شيخ بن عبد الرحمن الكاف.
4: تلك الهجرة التي لم تكن انتقالا من مكان إلى مكان فحسب، وإنما كانت انتقالا للقيم والعلم والأخلاق والعمل والتجارة والعلاقات الإنسانية، وأسهمت في بناء جسور حضارية امتدت من حضرموت إلى مناطق عديدة في العالم. ومن هنا فإننا لا نريد أن نتحدث عن الماضي لمجرد الحديث عنه، وإنما نريد أن نقرأ الماضي بأعين الحاضر ونستخرج منه ما يمكن أن يفيد المستقبل. فالشخصيات التاريخية لا تكبر بكثرة الحديث عنها، وإنما بما يتركه أثرها من قيم ودروس وتجارب قابلة للدراسة والاستفادة والاستزادة. أيها الحضور الكريم، إن هذه الندوة تمثل أيضا الانطلاقة التعريفية بمركز الحسن بن عبد الله الكاف للثقافة والتنمية، الذي نامل أن يكون بإذن الله منبرا علميا وثقافيا وتنمويا يسهم في خدمة المجتمع والعناية بالتراث الحضاري، وتشييعا البحث العلمي، وتوثيقا لتاريخ حضرموت ورجالتها، وابراز اسهاماتهم في مختلف العالم والمجالات. ان المركز لا ينظر الى الثقافه باعتبارها حفظا للماضي فقط، ولا الى التنميه باعتبارها مشاريع ماديه فحسب، بل يؤمن بان الثقافه الواعيه اساسا للتنميه المستدامه، وان معرفه المجتمع بتاريخه وتراثه وقيمه تسهم في بناء إنسان واعي وانتمائي وقدرة على صناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق يسعى المركز إلى إقامة الدورات والندوات والمحاضرات والبرامج التربوية والأنشطة الثقافية، وتشجيع الباحثين والمهتمين، وإتاحة المجال للشباب للمشاركة، وبناء شراكات مع المؤسسات العلمية والثقافية والمجتمعية بما يخدم حضرموت والإنسان بصورة عامة. كما نطمح إلى أن يكون المركز مساحة مفتوحة للحوار العلمي الهادي وتبادل الأفكار واحترام التنوع وجمع الكلمة حول ما ينفع المجتمع، فالثقافة الحقيقية هي التي تقرب بين الناس، والعلم الحقيقي هو الذي يقود إلى العمل، والتنمية الحقيقية هي التي تضع الإنسان في مقدمة أهدافها. حضورنا الكريم، إن تأسيس هذا المركز يحملنا مسؤولية كبيرة، ونحن ندرك إن نجاحه لن يتحقق بجهد القائمين عليه وحدهم، وإنما بتعاون الجميع. تعاون الجميع من العلماء والباحثين والمثقفين والمؤسسات والشخصيات المجتمعية والأفراد كذلك، وبمشاركة كل أبناء حضرموت وكل من يحمل هم الثقافة والتنمية. ولهذا فإننا نمد أيدينا لجميع المهتمين وعلى رأسهم السلطة المحلية لمشاركتنا فيما نطمح إليه من خدمة المجتمع. كما ندعو كل صاحب فكرة أو مشروع أو بحث أو مبادرة يمكن أن تسهم في ذلك أن يجد في هذا المركز بيتا للفكرة ومنصة للعلم وميدانا للعمل. وفي الختام أتقدم بالشكر والتقدير للباحثين المشاركين في الندوة، ولجميع من أسهم في إعدادها وتنظيمها، وللحضور الكريم الذين شاركونا بالحضور.
2: هي الأعزاء، في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد محمد عبد الله السقاف قدمت هناك أوراق من قبل عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والموروث، منهم الأكاديميين والدكاترة والأساتذة.
5: طبعا الآن الباحث الزميل حسين بن شيخ بن عبد القادر محسن العيدروس، هو من مواليد مدينة تريم في عام 1980، متزوج وأب لولدين، تلقى التعليم الشرعي في مدينة تريم بين علمائها بين رباط تريم ودار المصطفى، خريج هندسة اتصالات من جامعة حضرموت، أيضا دبلوم علم المخطوطات من معهد المخطوطات بمصر، تدرج في مناصب العمل في مركز النور للدراسات والبحوث وخدمة المخطوطات بتريم، من موظف مشرف من قسم التوثيق إلى نائب لمدير المركز النور للدراسات والأبحاث في تريم. هو حاليا يتولى إشراف على توثيق وفارسة مخطوطات المركز البالغ عددها 12,000 عنوان. باحث ومهتم بالتراث وتحقيق المخطوطات، له عدة مقالات وأبحاث نشرت في مجلات محلية وعربية، حضر عدد من الدورات والمؤتمرات التي تعنى بالمخطوط والتراث، حقق عدد من المخطوطات التي تعنى بالتراث العربي الإسلامي، أكثر المخطوطات نادرة ويتيمة. له هوايات متعددة منها الاستزادة في المعرفة وطلب العلم والقراءات والرحلات العلمية. شكرا جزيلا للباحث الأستاذ حسين، ونعطيه 20 دقيقة حسب مقتضيات تنظيم هذه الندوة، لإلقاء ورقته العلمية فليتفضل.
6: في بداية الأمر أتوجه بالشكر إلى مركز العلامة الحسن بن عبد الله الكاف على هذا الحراك الثقافي الذي طالما نتطلع إليه في هذه المدينة التي هي أصل من أصول التراث في حضرموت بل في اليمن. طبعا البحث يتكلم على أعمال وأنجازات هذا السيد الثري السيد شيخ الكاف. بدأت بحثي بمقدمة مستوحية من القرآن الكريم قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وبحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نعم المال الصالح للمرء الصالح، الحديث رواه الإمام أحمد، وقول الشاعر أبو دلامة: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. طبعا السيد شيخ الكاف وأعماله وإنجازاته بل معظم البحوث كلنا عالة أو في أبحاثنا كلنا عالة على ما ذكره السيد علي أنيس الكاف في كتابه عن السيد شيخ الكاف، وما ذكره الأستاذ الكبير محمد بن هاشم في كتابه الثروة الكافية. هذا مصدر بحثي يعني من هذين الكتابين، وإن كنت أضفت بعد ذلك بعض المعلومات من وثائق متعددة سواء كانت عندنا في المركز أو من الأخ حسين الكاف. طبعا السيد شيخ الكاف كما ذكرت وسمعتم في ترجمته أنه ليس شخصا ثريا فقط، وإنما هو أيضا عالم من العلماء، وسأبدأ بحثي هذا بشهادة عارف من العارفين في السيد شيخ الكاف حتى ندخل في إنجازاته وأعماله.
5: سيتحدث معنا أول المتحدثين في هذه الجلسة الزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد إسلام عبد النور في ورقته الموسومة بقراءة في مكاتباته بمكاتبات شيخ بن عبد الرحمن الكاف، ليتفضل الأستاذ الدكتور والزميل العزيز محمد. هو أستاذ التاريخ الإسلامي وحضارته في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة حضرموت، حقق عدد من كتب التراث الإسلامي، أشرف على رسائل الماجستير وناقش عدد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في جامعتي عدن وحضرموت، وهو محكم أيضا لعدد من الأبحاث العلمية في المجلات العلمية المحكمة وريازة أبحاث الترقية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية، ويشغل أيضا رئيس مركز الدراسات الإنسانية والاجتماعية بجامعة حضرموت سابقا، ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب سابقا، نشر عدد من الأبحاث العلمية، شارك في عدد المؤتمرات، وهو علم من أعلام التاريخ الإسلامي.
7: معروف أن الرسائل والمكاتبات والوصايا من الفنون النثرية العربية، ويمكن نعيد أن أصلها أو أول تلك الرسائل التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وقياصرة الفرس والروم وزعماء ورؤساء العشائر والقبائل العربية. وفيما بعد في عصر الدولة الأموية تم إنشاء ديوان، وهو ديوان الإنشاء أو ديوان الرسائل في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك المتوفى سنة 125، وربما البعض يعود إلى أصل هذا الديوان ما كان في عهد الرسول عندما أرسلت الرسائل وعندما تم وضع أو صنع خاتم له. والرسائل هي عبارة عن نص شخصي موجه إلى فرد معين أو عدة أفراد، يحمل قيمة فكرية وفنية وتاريخية. وفي التاريخ الحضرمي أو في الموروث الحضرمي هناك أو أن الحضارة مارس هذا الفن سواء كان العلماء أو الويها أو الأعيان، وتحتفظ الذاكرة الحضرمية بالعديد من هذه الرسائل والمكاتبات. يمكن أن نعد رسائل عبد الله بن علي الحداد في المقدمة، ثم تأتي رسائل حسن بن صالح البحر الجفري 1274، ورسائل محسن بن علي السقاف، ورسائل علي بن محمد محترام الألقاب علي بن محمد الحبشي، ورسائل أيضا أحمد بن حسن العطاس، ويمكن أيضا نختم بهم رسائل وحكم وصايا مصطفى بن أحمد المحضار صاحب القويرة 1374.
5: تفضل الدكتور زهير، وهو رئيس قسم اللغة العربية بكلية التعليم عن بعد جامعة سيئون، وأستاذ الأدب والنقد المساعد بالكلية نفسها وجامعة سيئون، وأستاذ اللغة العربية بكلية الشريعة جامعة الأحقاف، ومهتم بالدراسات التاريخية والاجتماعية ونقد الخطاب التاريخي. وأضيف أيضا هو مدير تحرير مجلة أبحاث الوسطية الشرعية الصادرة عن نيابة الدراسات العليا بجامعة الوسطية الشرعية، وهو أيضا باحث مرموق ومن أعلام وادي حضرموت، نتمنى له التوفيق. وهو أيضا يقوم بمحاضرات في جامعة الوسطية وجامعة الأحقاف، فضلا عن جامعة سيئون جامعة حضرموت بفرعها في دوعن. ويتفضل الدكتور زهير للقاء كلمته التزاما بالوقت، تعطى 20 دقيقة.
8: سأبدأ بثنائية السيد المحضار والمحب أبو سبعة. لا توجد في زمن سفر الموسي عام 1325 أي 1907 فنادق ولا مصارف كما هي الحال في الوقت الراهن، لذا تضمنت الوصية أن يتوجه الموصى المسافرين في المكلا إلى شخصية بارزة لها مكانتها الاجتماعية والسياسية آنذاك، والمتمثلة في شخص السيد حسين بن حامد المحضار. فهو ليس مجرد اسم عابر في التاريخ الحضرمي، بل هو من عائلة لها صلات في الهند وشرق جاوة، وهو أبرز سياسي حضرمي ووزير للسلاطين الدولة القعيطية التي كانت تحكم الساحل ووادي حضرموت الغربي. فلا شك اللجوء إلى مثل هذه الشخصية سيذلل صعابا كثيرة ماديا وفكريا واجتماعيا للشابين المسافرين، لا سيما وهو يقع في نقطة وسط بين نقطة الانطلاق تريم وعدن، نقطة الإبحار الأخيرة من اليمن نحو جنوب شرق آسيا. وهو خطاب واع من الموصي، لكن الذي يلفت انتباه القارئ أيضا حفاظ الخطاب على توازنه الطبقي، وهو درس في التواضع لهذين المسافرين. بذكر شخصية تمثل الطرف الآخر لهذه الثنائية المتقابلة مركزا وطبقيا، حين ذكر اسم المحب سعيد أبو سبعة حين قال خطاب الوصية: فإذا وصلتما إلى المكلا فانزلا عند السيد حسين بن حامد المحضار واتفقوا بالمحب سعيد بن محمد أبو سبعة واسألوه، إلى آخره. ترسم هذه الثنائية، ثنائية المحضار وأبو سبعة، التقابلية في مجتلاها العابر دلالات إنسانية بعيدة في عمقها السياقي، فتخلق توازنا بين لفظتي السيد والمحب. لو عدنا إلى بداية الفقرتين الأولى والثانية من الوصية لوجدناهما تفتتحان: أوصيهم أولا بتقوى الله، وأوصيهم بقراءة القرآن. هذا أسلوب غائب، بأسلوب الغيبة. ثم في الفقرة الثانية افتتحت بقوله: فإذا وصلتما إلى المكلا

0: قفورا فاجعلوا أمركم لعمكم عبد الرحمن بن عبد الله.
1: بعد ذلك أيها الأعزاء فتح باب النقاش على كافة الأوراق التي قدمت.
2: اولا لاننا في هذا الوقت بامس حاجه ان نستدعي شخصيات التاريخيه لمدرستنا التي هي كانت في كل المراحل التاريخيه هي على درجه عاليه من الوعي والادراك لمرحلتها ولزمنها. يكفينا ورقه الدكتور. اولا الدكتور في مقدمته استعرض الواقع المعاصر وانت لمحت لها وعبد الرحمن عطاني، يقول لنا انكم يا امه الاسلام ويا أهل تريم على وجه التحديد الذي خرج منكم هذا العلم من نبراس، أنتم بحاجة أن تستقروا واقعكم اليوم قراءة سديدة وسليمة لتكونوا كما كان أسلافكم. لكن إذا نظرنا إلى الداخل فأنا أوضع إشارة كذا بسيطة علينا أن نعيد النظر إعادة كلية في أسلوب تعاملنا مع تاريخ مدرستنا وواقعنا اليوم الذي كل يوم يتفكك من الداخل وليحدث ثقرات يخطط بمنهجية لجعل هذه الفتحات والمسامات تكبر كل يوم لتنهار تريم البلد الذي هي ينبوع.
3: أتشرف أن أحضر هذه الندوة القيمة في الأماكن هذه التي تعتبر منبع لأسرة آل كهف و مكان سكنهم وانطلاقتهم. في خواطر أو أعبر عن شعوري أنا أن هذه الأسرة لم تعطى حقها من التقدير والاحترام والبحث، وأنا أكن بفخر واعتزاز ومحبة لهذه الأسرة، مش عارف كيف يعني غفلت عن بعض الناس المترين هنا ومن الباحثين عن هذه الأسرة الكريمة وإيفاء حقها.
4: نحن نؤكد الملاحظة التي أشار إليها الأخ الحبيب عبد الوجيب فيما يتعلق بحول أهمية هذه الندوات، ولكن أيضا وما قاله حول شراكة جامعة الوسطية نرجو أن يفعل هذا الشيء مع هذه الجامعة أو أي جامعة أخرى في إقامة هذه الندوات. أيضا نشكر مركز الحسن بن عبد الله الكاف على توجيه الدعوة ومشاركتنا في هذه الندوة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر مركز الحسن بن عبد الله الكاف على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة. سأتطرق إلى موضوع شيخ الكاف وأولاده وأخيه عبد الله وعلاقته بالجد زين بن محسن الهادي. هذه علاقة كانت مغموطة تماما، لم يتطرق لها أحد، وإنما عند البحث في كتبنا ومكتبة الجد علي بن زين الهادي وجدت ما يثلج الصدر، معلومات عن الجد زين بن محسن الهادي والجد علي بن زين بن محسن الهادي العلامة علي بن زين بن محسن الهادي. علاقة الجد زين بن محسن الهادي علاقة وثيقة بالحبيب شيخ بن عبد الرحمن الكاف، علاقة اجتماعية وكذلك اقتصادية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الندوة مفيدة جدا وتعرف الناس بالكاف، لكن هناك في إن شاء الله تبعث أوقاف الكاف، لأن نرى مؤسسات هنا في تريم مثل المستشفى التي في السحيل في المجف، دار الصدقة هنا، هذه أوقاف نسمع عنها أنها لا الكاف، لما لا تبعث؟ متى تبعث حتى تؤدي دورها في خدمة المجتمع ويلقى أهلها الواقفون أجرهم وثوابهم من الله عز وجل.
7: نشكر القائمين على مركز الحسن بن عبد الله الكاف على هذه الندوة المميزة، إضافة لما قاله الدكتور عبد النور جزاه الله خير على بحثه القيم، أنه ذكر الشيخ الحبيب الشيخ بن عبد الرحمن بن أحمد الكاف بعض الوفيات، ومنهم القاضي سعيد بن أحمد بن سعيد الكبير.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الشكر لمركز الحسن بن عبد الله الكاف على هذه الندوة القيمة والتركيز على هذه الشخصية اللي هو الذي هو نموذج من النماذج التي أنجبتها هذه البلدة المباركة تريم. وأشكر الباحثين على ما قدموه من أوراق بحثية قيمة وقراءة معمقة جدا في النصوص التي وردت في ترجمة حياة السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف. أود بس أن أركز على الجانب الوطني والديني في هذه الشخصية التي هي نموذج يعني وثقافة كانت موجودة في المجتمع الحضرمي عموما وفي تريم خصوصا، ولهذا عاد النفع على هذه البلدة وحضرموت بسبب الوازع الديني التربوي وأيضا الوطني الذي للأسف نفتقده الآن.
1: وفي ختام الندوة تم قراءة البيان الصادر عن الندوة، قرأه الأستاذ أبو بكر بن عمر بن زين الكاف.
9: البيان الختامي للندوة العلمية: أولا، أكدت الندوة أن شخصية السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف تمثل نموذجا متميزا للهجرة الحضرمية الناجحة التي جمعت بين الكسب المشروع والالتزام الأخلاقي والمسؤولية تجاه المجتمع. ثانيا، أبرزت الندوة أهمية القيم التربوية والأخلاقية التي اتسمت بها شخصية السيد شيخ، وفي مقدمتها التواضع وحب الخير والاهتمام بالعلم والعلماء ومساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع. ثالثا، أكدت الأوراق العلمية أن النجاح الاقتصادي الحقيقي لا يكتمل إلا عندما يتحول إلى أداة لخدمة الإنسان وتحقيق التنمية والإسهام في معالجة احتياجات المجتمع. رابعا، كشفت الندوة عن أهمية الأوقاف والوصايا والأعمال الخيرية التي تركها السيد شيخ الكاف باعتبارها صورة من صور الاستدامة في العمل الخيري والاجتماعي. خامسا، بيّنت الندوة أن الهجرة الحضرمية أسهمت في تعزيز العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين حضرموت ومجتمعات جنوب شرق آسيا وغيرها من مناطق العالم. خامسا، أكدت الندوة أن دراسة الشخصيات الحضرمية الرائدة تمثل ضرورة علمية وثقافية لما تحمله تجاربها من دروس يمكن الاستفادة منها في الحاضر والمستقبل. سابعا، أبرزت الندوة البعد الإنساني في وصية السيد شيخ الكاف وما اشتملت عليه من روح التسامح والإحسان والعناية بالفقراء والمحتاجين والمصالح العامة. التوصيات: أولا، العناية بجمع وترتيب وتوثيق تراث السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف بما في ذلك وثائقه ووصاياه وأوقافه ومراسلاته وسيرته. ثانيا، تشجيع الدراسات الأكاديمية والبحوث العلمية التي تتناول الهجرة الحضرمية ورموزها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية. ثالثا، العمل على إنشاء قاعدة معلومات أو مركز توثيقي يعتني بتاريخ الهجرة الحضرمية وشخصياتها ومؤسساتها في الداخل والمهجر. رابعا، الاستفادة من تجربة الشيخ الكاف في تعزيز ثقافة الوقف والعمل الخيري والتنموي المستدام. خامسا، تضمين نماذج الشخصيات الحضرمية الرائدة في البرامج الثقافية والتربوية بما يسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم ورموزهم وقيمهم الحضارية. سادسا، تعزيز التواصل والتعاون بين الباحثين والمؤسسات الثقافية داخل حضرموت وخارجها، ولا سيما في البلدان التي شهدت حضورا بارزا للمهاجرين الحضارم. سابعا، دعوة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال إلى استلهام تجربة السيد شيخ الكاف في الجمع بين النجاح الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. ثامنا، تشجيع المؤسسات الثقافية والعلمية على إقامة الندوات والمؤتمرات والبرامج التي تعرف بالتراث الحضاري والإنساني لحضرموت. تاسعا، التأكيد على أهمية إبراز القيم الأخلاقية والإنسانية للهجرة الحضرمية، وفي مقدمتها الصدق والأمانة والتسامح والعمل والإحسان. عاشرا، العمل على تحويل مخرجات هذه الندوة إلى برامج ومشروعات ومشاريع علمية وثقافية وتوثيقية تسهم في حفظ هذا التراث وإتاحته للباحثين والمهتمين. وفي ختام أعمال الندوة، يتقدم مركز الحسن بن عبد الله الكاف للثقافة والتنمية بخالص الشكر والتقدير لجميع الباحثين والمشاركين والمتحدثين والحضور، ولكل من أسهم في الإعداد والتنظيم وإنجاح هذه الندوة العلمية. كما يتقدم المركز بالشكر لكل الشخصيات والمؤسسات التي دعمت جهود إحياء التراث الحضرمي والتعريف برموزه ورجالاته، مؤكدا أن هذه الندوة تمثل خطوة في طريق طويل من البحث والتوثيق والتعريف بالإسهامات الحضرمية في مختلف المجالات. ونسأل الله تعالى أن يجزي السيد شيخ بن عبد الرحمن الكاف خير الجزاء على ما قدمه من أعمال البر والخير، وأن يجعل ما تركه من آثار نافعة وصدقات جارية في ميزان حسناته، وأن يوفق أبناء حضرموت والأمة الإسلامية إلى استلهام القيم النبيلة التي جسدتها سيرته. هذا، والله ولي التوفيق والسداد، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أيها الأعزاء، وفي الاحتفالية تم تكريم عدد من الجهات الرسمية والمشاركين الذين قدموا أوراق في الندوة بشهادات مشاركة. أيها الأعزاء، أيها العزات، وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج الخاص الذي سلطنا فيه الأضواء على الندوة العلمية الثقافية الهجرة الحضرمية في أبعاد التربوية والإخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، شيخ بن عبد الرحمن الكاف انموذجا. في الختام لكم أجمل تحية مني صالح محمد، وإلى اللقاء.
10: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون لحلقة خاصة تحمل عنوان أضواء على الندوة العلمية الهجرة الحضرمية في أبعادها التربوية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، شيخ بن عبد الرحمن الكاف انموذجا، مع تحيات صالح بن محمد باصالح.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. أتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك.

ورسولك. اللهم إني أمسي أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك.

واستمسكت العروة الثقالا في صملا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الثقالا في صملا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الثقالا في صملا والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك.

نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك

وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله.

فمرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله.

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات استغفر الله

أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام منك السلام عليك وعلى السلام، حين ربنا بسلام طنب رحمتك دارك دار السلام، بارك دربنا دار جزا جلال وكرم. اللهم لا مانع المعطي دار المعطي، اللهم أعطي الأراد المقضية تعليم فضل جد مجد، ومربعين على ذكرك وشكر وشفاتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: كان يجعلنا من حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهدي

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا قبيل فجر أبرز.

خير عبد ارتقى في المعرفة منتهى وقد لنا أيام نجني في المسرة جناها والحمد لله رب العالمين.

والله أعلم وهو البصير بالحال وهو أسمع. أشكو إلى الله من عمى قلبي ورجل فري من رازقي طبيبي، وادعو بسعد

سعدون ما مدحي إمام لوتات سالك الناسك كثير الأوراد وحيد عالي.

متى حبيبي تفتح البصيرة وتظهر الأسرار والسريرة في حضرة قدسية.

يا سعد شيل الله يسويني عساب عفو الله تقر عيني ويحصل المطلوب قبل حيني عبدك على بابك دليل يقرا بسركم تحصل لنا المطالب وتغفر الزلات والمثالب وتنظر الأنوار والعجايب والروح يصفو والقلب يا خشاع والهم في الذكر المنيع مجموع فمن دعا والحال ذا فمسموع مجاب في وقت الصفاء مع الجوع والقلب حاضر والعيون تدمع والحمد لله الجميل تمت والفي صلاتي دائما وعمت على النبي.

الله أكبر الله أكبر.

لله الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما

0: وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافيه مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. نحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات الأسبوعية وهذه التجمعات التي نستمطر فيها رحمة الله سبحانه وتعالى ونستنزل بركاته جل وعلا، فنسأله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بهذه الجلسات. نحضر كل أسبوع لهذه الجلسات وهذه اللقاءات حتى تتصفى قلوبنا وحتى نخرج بثمرة من ثمرات القرب من الحق سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي قراءة إذا مسهم طائف، وفي قراءة تذكروا، وفي قراءة أخرى تذكر أو ما معنى هكذا نسيتها. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يتكلم عن شأن المتقين، والتقوى أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والتقوى كما تعلمون محلها القلب، محلها قلب الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبي عليه الصلاة والسلام. فهي أمر معني وحسي يجمعها خوف الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته والابتعاد عن المعاصي والمعاصي لله سبحانه وتعالى. وهذه المجالس بلا شك أن الإنسان عندما يحضر فيها يخرج منها بشيء من هذه التقوى التي وصف الله سبحانه وتعالى المتقين بأنهم إذا مسهم شيء، قال مسهم إلا مس بسيط، شيء من لمة الشيطان تذكروا. لماذا؟ لأن القلب حي بتقوى الله سبحانه وتعالى فيبصر. فالبصيرة هي غلاف القلب تذكره، وهذا ما يكون إلا للمتقين. فنحرص وإياكم على تقوى الله سبحانه وتعالى، والتقوى معروفة. في كل جمعة يوصيني ما بالتقوى، يوصيكم ونفسي بتقوى الله. ف القلب بلا شك هو العضو الذي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى أجساد والأشكال ولا غيرها، إلى قلب الإنسان المؤمن. فنعمر قلوبنا بتقوى الله سبحانه وتعالى حتى تثمر هذه التقوى ثمرات تعود بركاتها على الإنسان كله. واتقوا الله يعلمكم الله، تقوى تثمر أشياء كثيرة للمؤمن. فالقلب سواء كان قال حتى القلب الحسي، إذا أصاب الإنسان بالليل شعر بألام في جانبه الأيسر، ما عاديه النوم، ويظل يتنقز بالليل، ما هو مهم الشمس يرق عليه، خبل أطرف دكتور خاص بالقلب متخصص. نعم، وهذا مرض معنوي، مرض حسي، لكن العبرة بالتصفية القلب. القلب الأمراض التي المعنوية التي تظلم القلب وتكون حجاب بين المعبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فهناك بلا شك أن القلب يمرض، في قلوبه مرض، والقلب يقسو فقسات قلوبهم، القلب يعمى، والقلب يغله بغلاف حجاب عثنه، ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، وأشياء كثيرة تصيب قلب الإنسان. فأما المرض الحسي فأمره أهون من مرض الله المعنوي. فبلا شك إن شاء الله هذه الجلسات وهذه نحرص على تصفية قلوبنا بتلاوة القرآن وبالذكر وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها تنور القلب. فإذا استنار القلب مات الإنسان على حسن خاتمة وأتى إلى ربه بقلب سليم، فالقلب السليم هو الذي ينجو يوم القيامة. فأوصي نفسي وإياكم بأن نكون على دائما على يقظة تامة حتى نعمر هذا القلب بتقوى الله سبحانه وتعالى. وقد عرف العلماء التقوى بتعريف كثيرة، الخوف من جهة والعمل بالتنزيه والاستعجال يوم الرحيل وأشياء كثيرة تعريف، وكلها تدور على عمارة هذا القلب بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتناب معاصيه. الإنسان المتقي إذا مسه هذا الطائف مس فقط من الشيطان، تذكر إذا كان تفكر في معصية يتوب منه مباشرة، يذكر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون لصاحب القلب المتقي. لذا ينبغي أوصي نفسي وإياكم أن نسعى دائما فيما يصفي هذا القلب، قلوبنا نصفيها تصفية تامة ونبدأ عنها حجاب الغفلة. فالمؤمن الحقيقي ما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يكون دائما ذاكر الحق سبحانه وتعالى. ومثل هذه الجلسات وهذه الاجتماعات بلا شك أن الإنسان يخرج منها بقلب يحس حتى بلذة وطعم لله للعبادة والقرب من الحق سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا إياكم نحب في أرضاه، نور قلوبنا وقالبنا بأنوار تقواه ومعرفته. نسأله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضاه. وقد انقضى شهر ربيع الأول وأتى ربيع الآخر، بلا شك وهو شهر مبارك، وكل أشهر الله سبحانه وتعالى مباركة، والإنسان حياته كله كل يوم لنعصي الله سبحانه وتعالى فيه فهو عيد لنا. نسأله جل وعلا ينفعنا وإياكم بما قلناه، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعت بما قلناه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير. اللهم صل وسلم.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سأل سيدنا جابر يوم: يا رسول الله، ما أول شيء خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. أول ما خلق الله، أول من انطلق من نور الحق نور الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا، وآدم بين الماء والطين. وهكذا بعدما خلق الله سيدنا آدم أودع ذلك النور في سيدنا آدم، وتقلب ذلك النور وسرى في الرجال من صلب رجل إلى صلب رجل، ومن بطن حرة إلى بطن حرة، ومع سريان ذلك النور الأعظم كان يسري قوله تعالى في جميع الأنبياء والمرسلين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، صدقوه ولا تنصرنه، يعني تتركوا ما أنتم عليه وتتبعوا ما عليه الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الشهادة لما تمت فيهم وهم أهل الحق لمثل هذه الشهادة، شهدوه في المسجد الأقصى عندما بعثهم الله ليصلوا بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أن ولد الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم تباشرت به العوالم لأنه رسول تلك العوالم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا عرفنا ما هي العوالم هذه لما اختلف اثنين على الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. أول عالم كان يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عالم الجمادات، قال: كنت أعرف حجرا بمكة يقرئني سلام النبوة قبل البعثة، يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الأشكال كان يخاطبها وتخاطبه، ما هو قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكل اللغات التي في العالم في العالمين أجمع فإنما هي لغة الحبيب الأعظم. كيف وهو الترجمان الحديث الذي ترجم لنا لسان القديم من لا حرف ولا صوت إلى حرف وصوت، هذا القرآن الذي نزل على لسانه صلى الله عليه وسلم ويسره لنا. وكان يتكلم مع الأشجار فتأتيه حتى يقضي حاجة صلى الله عليه وسلم. وهذا الجمل الذي كان يشكو من ظلم صاحبه فدعا صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفوا ما في الحديث. وهذه الحجرة الطائرة التي مثل الدجاجة، يوم من الأيام هم في غزوة صلى الله عليه وسلم فأجت وهي تدور حوله فيقول: من أفزع هذه الحجرة بتراخها؟ فقالوا: يا رسول الله، وجدناها وقلنا كنا نريد أن يعني نأكلها من الجوع الذي فيهم أصحاب الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه العوالم من العوالم، حتى لا نطيل، من العوالم عالم البرزخ، وهو من العوالم الذي أرسله الله الرحمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيراً

0: وعلى آله، بمسائل لم أحمده بأحمده، بمحامد لم أحمده قبلها مثلها ولا بعدها مثلها. فيقول الحق سبحانه وتعالى: يا محمد ارفع رأسك، اشفع تشفع، وسل تعطى، حتى حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في الجنة يقول: اسألوني الوسيلة فإنها لا تنبغي لرجل إلا لواحد، وأسأل الله أن أكون أنا، ومن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. هذا الذي نرددها بعد كل إذان: اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة. يا الله يا رباه، اللهم إنا نسألك حبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لك، حببنا إليك وإلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وافعل بأعمالنا ما فعلتها بأعمال سيد الوجود بكل وجه وبكل معنى في عافية وسلامة والعفو منكم.
1: الحمد لله الذي حضرنا وإياكم سبحانه وتعالى وأسمعنا سبحانه وتعالى ما يعظم في قلوبنا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يعرفنا لأن نؤدي حق نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وهو أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، حق النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه يروى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من قال جزى الله عنا نبينا محمد ما هو أهله فقد أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. من قال جزى الله عنا نبينا محمد ما هو أهله، هكذا ورد في الحديث. ولكن نحن نزيد كلمة سيدنا ونبينا وحبيبنا: من قال جزى الله عنا محمدا ما هو أهله أتعب 70 كاتبا 1000 صباح. ونحن بعقولنا قد نرى أن هذا شيء كبير، 1000 صباح، 70 كاتب الملائكة يكتبون ثواب هذه الكلمات المعدودات إذا نظرنا إلى عالمنا الدنياوي. ولكن إذا نظرنا إلى عالم الأبد الذي لا ينتهي ربما تكون هذه قصيرة، 70 كاتبا 1000 صباح قصيرة بالنسبة لعالم الأبد. فالحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي عظمه ربه وشرفه ربه وأتى هذه البشرية بدين كامل، بدين فيه الرحمة. لم يأتي نبي من الأنبياء بتعليمات راقية ولا تعليمات سعادة ولا تعليمات أمان ولا تعليمات خير مثل ما جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنيئا للمستجيبين لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قاموا بحق رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء سنته ومن اتباع هديه ومن اتباع شريعته. هنيئا لهم، كما قال المولى سبحانه وتعالى: هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، في قوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك الذين ربطوا بهذا الحبيب العظيم، وربطوا بالنبي الكريم، وربطوا بالرؤوف الرحيم. جعلنا الله وإياكم قرة عين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من المستجيبين لنداء هذا الرسول كما أمره ربه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا وحد الضمير: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، ما قال إذا دعواكم مثلا أو ثنى الضمير، إذا دعاكم لما يحييكم. فدعانا لما فيه الحياة، ما شاء الله لا قوة بالله، الحمد لله، الله يتم من نعمة علينا وعلى هذه الأمة. قاله ربه سبحانه وتعالى فيما أنزله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. جاء ماذا يحمل الرسول؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه العطايا كلها يحملها قلبه لأمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ربه عز وجل قاله: فإن تولوا من أعرض من هذه البشرية أو من الجن أو من الإنس عنك يا محمد، وأنت قد جئت تحملهم هذه السعادة كلها وهذا الشرف كله وهذا الفخر كله وسعادة الأبدية كلها، من أعرض عنهم منك، من أعرض منهم عنك وأنت جئت بهم بكل هذه العطايا وكل هذه الرحمة وكل هذه السعادة وكل هذا الفوز، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. قال المفسرون: ما قالوا اعتقد، اعلنها، حسبي الله، يكفيه ربه إذا عرضت. فنسأل الله لا يجعلنا من المعرضين عن هذا الرسول، ولا تعليماته ولا أوامره ولا أرشاداته إذا وقعت في قلب أحيته، وإذا وقعت في بلاد أحيتها، وإذا وقعت في أمة أحيتها. فنسأل الله أن يعيننا والمسلمين على اتباع هذا الرسول، ويحرق في قلوبنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
2: وينفعنا بهذه المجالس العظيمة، كما نسمع ما ما ما ما, ما يدخله شيوخنا وأمتنا وشيخنا الحمر، ما يجرعنا داخل قلوبنا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يجرع داخل قلوبنا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. قلوبنا ملتفت للدنيا، ملتفت للحياة هذه، ملتفت للمظاهر، لكن نجالس الرجال الربانيين يخرج من قلبك هذه الالتفاتات ويدخل داخل قلبك تعظيم ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كم من خطاب من شيخنا الحمر ما شاء الله يزحزح من قلوبنا الالتفاتات، لا إلى دنيا، لا إلى مظهر، لا إلى شيء، للآخرة وإلى الدين الرسول أعظم شيء ما شاء الله. فنسأل الله يفتح قلوبنا لهذه الأنوار الإيمانية في في في كلام شيخنا الحمر، حتى تملأ قلوبنا بهذا الإيمان، فنسعد سعادة الأبد ونكون مفاتيح للخير على كل من حوالينا، مغاليق للشر. يحقق لنا هذه الدعوات اللهم بمحبتك لهذا النبي الكريم، اجعلنا وإخواننا قرة عين لنبيك محمد وقرة عين لمشايخنا، مع كمال الآداب الباطنة والظاهرة والعفو مثل الأمر.
3: الحمد لله على فضله ونواله وجوده وإفضاله، الذي جاد علينا بأعظم نعمة في هذه الحياة الدنيا، هي نعمة الإسلام، والتي جاءنا بها نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقال فيها عندما وقف بأرض عرفات وأنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الإسلام الذي أعزنا الله سبحانه وتعالى به وشرفنا الله سبحانه وتعالى به وجعلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أن جعلنا وإياكم من المسلمين، منذ أن يخرج الإنسان منا من بطن أمه وهو على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. فهذا الإنسان المسلم الذي الله سبحانه وتعالى شرفه والله سبحانه وتعالى عظمه والله سبحانه وتعالى جعل حرمته عظيمة وجليلة، وقد كان نبينا محمد كما جاء في الحديث أنه كان يخاطب الكعبة المشرفة، بيت الله العتيق الذي هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، كان يخاطب الكعبة ويقول لأنت أحب، كان يخاطب الكعبة ويقول أنت أحب الأشياء إلي وأعظم الأشياء إلي، إلا إن حرمة المسلم عند الله أعظم منك. حرمة المسلم كما يقولون في بعض الروايات أعظم عند الله من هدم الكعبة، لأن المسلم كله حرام، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. وجاء في صحيح الإمام البخاري: من هو المسلم؟ من هو المسلم حقيقة؟ المسلم حقيقة من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم، هذا الذي يحمل معاني الإسلام، وهذا يحمل دين الإسلام عندما يسلم المسلمون من لسانه، يسلم المسلمون من يده. وجاء في الحديث الآخر أن الربا هذا الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذا الربا قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه له 70 أو 72 بابا. أقل درجات الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله من ذلك، هذا أقل شيء في درجات الربا. لكن أعظم الربا وأكبر درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. هذا الذي ينبغي للإنسان مننا أن يتنبه، لا تستطيل عرض أخيك المسلم مهما كان، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإسلام وشرف هذا المسلم وعظمه وشرفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. دائما يسأل الله سبحانه وتعالى الإنسان منا ألا يموت إلا مسلم، لأنها وصية سيدنا إبراهيم ووصية يعقوب ووصية الحق سبحانه وتعالى الذي قال لنا وخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير ويجعلنا الله وإياكم من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين والعفو.
4: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اسمي لئيك بن نظيم بن يوسف، وأنا من جنوب أفريقيا كيب تاون. نشأت في أحد البلدان التي تدعي التطور والتقدم، لكن لا تطور ولا تقدم لها حقيقة، لأن التطور عندها طلب الدنيا والجاه والمال وكل شيء لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سأحكي لكم قصة تتعلق بأحد من أقاربي الذي كانت تعتقد أن هذا الذي يدعون أنه هو حقيقة التطور. فكانت تعيش حياتها للحال فقط، أي كانت تعيش للآن وأنها لا تموت أبدا. فمن ظاهر الأمر أن كل شيء عندها تمام، لكن من الداخل كانت تحترق بالهموم والغموم. فيوم من الأيام حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى. أولا، قبل هذا كان عندها شيئان عظيمان. الأول أنها كانت تهتم جدا بأمور والديها، فكانت تنفق عليهما وكانت يساعدهما في كل شيء. والثاني، كان عندها أخت كانت تدعو لها دائما لأن يهدي الله سبحانه وتعالى. فيوم من الأيام حصلت دعوة من الله، أو حصلت هدية من الله سبحانه وتعالى، وهذه الهدية هي أن يدعوها لبيت الحرام لأداء نسكها. فعزمت فذهبت إلى مكة لأداء نسكها، فلما رجعت تغيرت تماما. رجعت شخصا ثانيا، فاستغربنا. بعدين سألناها أيش السبب. كانت السبب أنها كانت تهتم بما اهتم الله سبحانه وتعالى به، وهي الاهتمام بأمور والديها. فرجعت شخصا ثانيا، فشاهد من القصة أنها كانت تظن أن الذي يدعو هؤلاء أنه هو حقيقة التطور. لكن الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، لما رجعت شافت واستدركت أن حقيقة التطور هي في عباد الله سبحانه وتعالى. عندي نصيحة، أو ليس نصيحة لكن تذكير لنا وللكل، أن الذي عندكم هنا في تريم هي حقيقة التطور، فلا تتركوها للذي يدعو أهل الغرب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: الحمد لله على ما أشرق من أنوار هداه، ويهدي الله لنوره من يشاء. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، اللهم اهدنا فيمن هديت. أرسل إلينا عبده المختار محمدًا نبي الهدى بالحق وبالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصل اللهم وسلم على عبدك الأمين المامون سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه يهتدون، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات من يهدون بالحق وبه يعدلون، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وأنوار هداية الله تبارك وتعالى تتزايد لكل من هداه الله، ولا يزال الأمر كذلكم إلى يوم اللقاء وإلى يوم الجزاء والقضاء، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. نسب النور إليهم لما أكرمهم به وخصصهم به، وما هو إلا نور نبيه، وما نور نبيه إلا نوره جل جلاله. الله نور السماوات والأرض.

جل جلاله وتعالى في علاه، ولكن هذا النصيب من نور الهداية، وبه السلامة من الغواية، وبه الارتقاء في مراتب الولاية، وبه إدراك شرف النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين، وإدراك حقائق في هذه الخلائق ترجع إلى الاستعداد للقاء الخالق جل جلاله ونيل رضوانه سبحانه وتعالى، والحصول على عفوه ومغفرته ومسامحته، ورضوان من الله أكبر جل جلاله وتعالى في علاه. كل من لم يهتدي بهذا النور إلى هذه الحقيقة فهو القاصر، بل هو الخاسر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعلامته أن يكون في خلال الحياة ضعيف إيمان أو عديم إيمان والعياذ بالله تعالى، وأن يكون قليل العمل الصالح أو عديم العمل الصالح، أو أن يكون غير ذي تواص بالحق والصبر، وهذه علامة الخسر. والعصر إن الإنسان لفي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لازم نور الهداية أن يتعلق القلب بزيادة الإيمان ويطلبه في كل آن، وأن يواظب ويواصل الأعمال الصالحة في تبعية الذي خاطبه الرب وقال له فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. فالرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيغتنم العمر القصير بمواصلة الأعمال الصالحة بكل ما استطاع، حتى لا يتعرض للحسرة في المعاد، وليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها جل جلاله وتعالى في علاه. ألزم الله قلوبنا ذكره، وأجعلنا من أهل شكره، ووفقنا لحسن عبادته في تواصل زيادة الإيمان والعمل الصالح. تقوم قائمة التواصي بالحق والصبر للحذر من الانحراف، للحذر من الخروج عن الجادة، للحذر من تلبية دواعي النفوس ودواعي شياطين الإنس والجن ودواعي الدنيا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه. أنواع السبل: كل دعوة في فكر أو خلق إلى غير ما بعث الخالق به سيد الخلق فهو من السبل التي تفرق عن الدين وتبعد عن الدين وعن حقيقة الدين. ولا تتبعوا السبل إن عرضوا عليك في قالب نظرية أو سموها حقيقة علمية، وأين هم من العلم وما علموا خالقهم الذي خلقهم جل جلاله، ولا علموا لماذا خلقوا، فأين هم من العلم، أين هم من حقيقة العلم؟ أو سموها لك حقيقة علمية، أو سموها لك فكرة، أو سموها لك نظام، أو سموها لك ابتكار أو اختراع، كل ما خالف منهج حبيب الرحمن فهو من السبل التي حذرنا منها من قبل الإله الحق في نص القرآن. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل واحد عليه ملائكة السماوات، توحيد الرحمن والإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وبأن الملك ملكه والأمر أمره، وأن لا شيء أعلى ولا أجل من رضاه، وأن جميع الخيبات والخسران والآفات والعذاب في معصيته ومخالفته جل جلاله، وأن الشأن الأخطر في الموجودات شأن المكلفين من الإنس والجن، وأن الله رسل

عليكم إبراهيم عليه صلوات الله وتسليماته وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وجاء سيدهم صلى الله عليه وسلم. ونحن بفضل ربنا نصبح ونمسي على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم وعلى دين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا رب ثبتنا على هذا الدين، وأشرق في قلوبنا من أنوار الهداية ما به نسلم من كل غواية، وما بين أغنم العمر القصير لموجب النعيم الكبير والملك الكبير والعطاء العظيم الوفير في مرافقة نبيين موافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا بحقك عليك لا تخرجنا عن رفقتهم ولا عن زمرتهم ولا عن مصاحبتهم ولا عن الخلود في الجنة معهم يا الله. وحسن أولئك رفيقا، وإنما ذلك بحبال الاتصاف بصفاتهم والتشبه بهم والاقتداء بهم، هذه أسباب الربط بهم، أسباب المرافقة لهم. الموافقة من شرط المرافقة الموافقة، أن نوافقهم في استحسان ما استحسنوه، ولا نبقي أنفسنا لأهوانا ولا لشهواتنا ولا لسقطة من شرار خلق الله على الأرض. يحسنون القبيح، يقبحون الحسن، كذبوا وخابوا وخاب من صدقهم وخاب من اتبعهم. قال الله تعالى في القائمين على السبل التي تفرق عن الدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني الذين يتصدون لتحسين المنكرات والباطل والسوء، والذين يدعون إلى الشر وهم أكثر الخلق، ومنهم الصنف المتعلق بالشهوات التي يردون بها الخلائق. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله ليبين لكم الحق والحقيقة ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما في فكركم وفي سلوككم وأخلاقكم، وعلى هذا يشتغلون. رد الله كيدهم في نحورهم وصرف شرهم عنا وعن الأمة أجمعين، ورزقنا الإصغاء والاستماع لدعوته تعالى على لسان رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما حياة الهناء الأرفع، حياة الذوق الأطيب، حياة الإدراك للحقيقة، حياة القرب من الرب، حياة ذوق حلاوة الإيمان، حياة الاستعداد لأشرف درجات دار المعاد، هذه الحياة الكريمة. إذا دعاكم لما يحييكم، وهي الحياة الطيبة التي قال عنها في الآية الأخرى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول الرحمن بلام التوكيد ونون التوكيد ونون العظمة فلنحيينه، قال أنا بتولى إحياءه حياة طيبة، وهذا تطيب حياته في مختلف الظروف في مختلف الأحوال في أي زمن عاش في أي مكان عاش، وهو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر كان وأنثى، ما يعرف إلا الحياة الطيبة، لا يغلب هوى ولا شهوة ولا تلتبس الأمور عليه ولا تلعب تيارات يمين ولا يسار، تبع المختار، نور في أنوار وغيث مدرار من الكريم الغفار، ورفع الدرجات وصلاح حالات وذوق مودات واستعداد للقاء رب البريات.
إن كان الناس في حروب أو في كروب أو في خطوب أو في أمن أو في استقرار أو في طمأنينة، هذا حياته طيبة من هذا النوع العالي، من هذا النوع الرفيع، حياته طيبة وموته أطيب، لأن الله قال وما عند الله خير للأبرار. نسأل الله خير الحياة وخير الوفاء وخير ما بينهما، ونعوذ به من شر الحياة وشر الوفاء وشر ما بينهما. يا رب أشرق في قلب كل حاضر معنا وسامع لنا ومشاهد لنا ومتعلق بمجمعنا نور الهداية الكبرى الذي يزداد في الدنيا وفي الأخرى برحمتك يا أرحم الراحمين. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لو الله ما استووا ما استووا وما قال سبحانه وتعالى ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ايش يقول جل جلاله أول الآية يقول جل جلاله وما استوى أعمى ولا البصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. لا والله ما استوت ما استوت، ولكن حيازت هذه الأنوار وهذه العطايا الكبار من الرب جل جلاله بتلبية النداء ونور الهدى واتباع حبيب العالم بما خفي وما بدأ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم جل جلاله وتعالى في علاه. فتنور في باطنك بنور هذا الهدى واتباعه، أنت في أي جلسة تجلسها وأنت على سر اتباعه أنت مرفوع القدر، أنت مهيأ للحياة الطيبة، أنت مرقى في مراق القرب. وإن صليت كذلك، ولو رحت إلى بيتك طريقة مسارك إن ارتبطت بالتبعية أنت في خطواتك لك حظوات، كل خطوة حظوة كل خطوة حظوة، وإن انقطعت انقطعت، وإن اتصلت خذ على كل حركة، خذ على كل سكون من عطاء غير ممنون بسر متابعة الأمين المامون. فتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله أعظم مما يقول يدخلكم الجنة، أعظم مما يقول يعطيكم العافية والصحة، أعظم مما يقول يهبكم الحور والقصور. يحببكم الله، إذا أحبك إيش باقي ما بيعطيك إياه من النعم والمنن والمواهب؟ إذا أحبك الذي بيده ملكوت كل شيء. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ونسأل الله تقوم هذه التبعية، تمتد حبال التبعية له ويغط في أحوالنا كلها حتى في لباساتنا. كم من مستعبد في لباسه من رجال ونساء، هم مسلمين لكن مستعبدين لغير الله وتابعين لغير مصطفى في لباسهم، موضات وتبع الساقط الفلاني والهابط الفلاني والمغضوب عليه الفلاني، مسكين منقطع، بل ربما تترادفت عليه الظلمات بهذا، وهو لو بنية صالحة ونوى ستر العورة وامتثال أمر الله والتجمل بنعم الله بما أتاهم من ملابس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا، وتشوف للباس الأفخر ولباس التقوى ذلك يتحول هو لباسه إلى صلات ومواصلات وارتقاءات في الدرجة. وكم من عبد مسلم كل لباساته من أولها إلى آخرها درجات له وكلها رفعة له، لأنه اتصل بالمتبوع، اتصل بالمقتدى، ما ينطلق فيها بمجرد طبع ولا شهوة، لكن يعرف أنه عبد وهناك أوامر وهناك قدوة يقتدي ويهتدي. كم من رجل وكم من مرأة حتى ألبستهم
في ميزان حسناتهم تدخل، لأنهم ما لبسوها بطر ولا أشر ولا رياء ولا مفاخرة، ولبسوها عبودية، ولبسوها في تبعية. وهكذا وحتى في طعامك وحتى في شرابك اتصل بهذا الأصل، ولك من الله فضل في كل قول وفعل وكل حركة وسكون. وهذا عرض الرحمن علينا للربح الأكبر وللفوز الأعظم. هذه منة الإله علينا التي عرضت بواسطة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيا فوز المهتدين، ويا فوز المقبلين، ويا فوز المتوجهين، وإليه سبحانه وتعالى توجه أن يشرق أنوار الهداية في قلب كل واحد منا، من الحاضرين والسامعين، ومن أهالينا، ومن أولادنا، ومن قراباتنا، ومن جيراننا. يا ربي عمنا بأنوار الهداية، واحفظنا من كل انحراف وزلل وغلط وغواية. يا مجيب الدعوات، يا منزل الآيات، يا مرسل خير البريات، أذهب عنا الظلمات، نورنا بالأنوار الزاهيات الباهيات، حتى نحشر يوم الميقات في زمرة خير البريات، الذي قلت عنه في صريح الآيات يوم لا يخزي الله النبي، وقلت والذين معه فبحقه عليك اجعلنا من الذين معه، واجعل أهلينا من الذين معه، واجعل أولادنا وذرارينا وطلابنا وأحبابنا من الذين معه، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن يا ربنا ندعوك بهذا الدعاء، فاجعلنا من أهله يوم اللقاء، وادعوه جميعا وتوجهوا بقلوبكم وكلياتكم إليه، وقولوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولو لم يبتدئكم بنور ما حضرتم المحضر، ولا استمعتم، ولا أنصتم، ولا نويتم الخيرات، لكنه جعلكم في خير أمة، وأعطاكم الإسلام، وجمعكم في المجمع حيث تنزل الأنوار، فادعوه ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فاجعلنا معه يا الله في الحياة وعند الوفاء، وفي ذاك اليوم اجعلنا في الذين معه يا الله، بوين أعلى مراتب المعية لا في مواقف القيامة كلها يا الله، وعند المرور على الصراط، وعند دخول الجنة، وفي الفردوس الأعلى، وفي ساحة النظر إلى وجهك يا الله، اجعلنا معه يا الله، اجعلنا معه يا الله، اجعلنا معه ولا تفرق بيننا وبينه. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد أشرت

ولقد رجوناك فحقق سولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا هنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات.

0: المصطفى صلى عليه وآله ما حركت ريح الصبا صلى.
1: سبحان
0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

0: الفاتحة الله يغفر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الأرواح الأمة المتاهدين والعلماء العاملين المشيخ الأبدين والأرواح الدين وأهديكم خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله تغشى والمغفرة أذكرهم من جنة ورحمة والله ينجينا وإياكم شر الحديد الحسين والظالمين والله يعزي كل سائل منا منكم سورة على ما الله رسوله ويختم الله لكم بالحسنة وبعد طول العمر في طاعة الله ورسوله إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين مصبى بن أحمد بن صالح الجفري، عمر بن عبد الرحمن بن عادل الكاف، عمر بن محمد بن عميد مولد مولى خيلة، حسين بن محمد بن طه الحداد، محمد بن أحمد بن محمد بن سالم العيدروس، محمد بن علي بن حسين بن عبد القادر السقاف، علي بن زين العابدين بن عطاس بن أحمد الحبشي، حسين بن عبد الرحمن بن محمد بن شيخ الحام مرتضى، حسن بن عبد الرحمن بن محمد بن شيخ الحام مرتضى بن أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن القفري، محمد بن عيدروس بن سالم الداحي، محمد بن حسين بن عبد القادر جيلاني المحضار بن شيخ أبو بكر بن سالم، أسماء بن عبد الله بن محمد بن حسن الكاف، نور بن محمد بن مصطفى بن سالم السقاف، صفية بن عبد الله بن محمد مقابل، أسماء بن حسن بن عمر بن حامد الحبشي، أسيل بن عباس بن عيدروس بن حسين العيدروس، بتول بن عبد الله بن أبو بكر بن عبد الله المشهور، زهرة بن مطهر بن حسين بن علوي السقاف، مسك بن محمد بن صالح بن حسين الحبشي بن الشيخ أبو بكر بن سالم، دانة بن حسين الحسيني بن الشيخ أبو بكر بن سالم، دانة بن محسن بن محمد بن محسن خرج، زينب بن علي بن حيدر الحداد، محمد بن عبد السلام بن سالم بن محمد بن جمال، عبد الله الطاهر بن فريد الأزهر بن يحيى مختار المدوري، صالح بن أحمد بن صالح بن حسوان، حسين بن إبراهيم بن علي بن فضل، مازن بن عبد الله بن عمر بن جهان، أحمد بن محمد بن سعيد بن عوض بن حافوظ، أبو بكر بن جمال بن سالم بخريصة، جهال بن جميل بن سالم بخريصة، محمد بن عبد الله بن سعيد بخريصة، حسن بن فلاح بن محسن جنزل، سالم بن صالح بن علي بن عبد الرحمن الأصقع، طلال بن محمد بن مبارك باب قاشم، محمد زين بن محمد زين بن محمد شكري الماليزي، محمد بن عبد الرحمن بن أبو بكر بن عمر بكتل، عمار بن سامي بن سعيد بن هود مقد، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن كرامة بعوضان، سالم بن عمر بن هود بن سعيد عوضة، أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبد الله يعقوب، مصطفى بن حسين بن عمر بن عوض بريد، زاهد بن مراد بن عمر بن عوض بريد، سالم بن عبد السلام بن سالم بن خميس براقيب، حامد بن حسن بن حسن بن أحمد الجليل، محمد بن إبراهيم بن أنيس بن فريبة مؤمن، يعقوب بن أيوب بن صالح ربحان، إسماعيل بن سالم بن عاشور بلاوي، يامن بن أحمد بن سعيد بن عبد القادر النوبي، هدي بن محمد بن سعيد عليوة، بدر بن عبد المجيد بن هادي بكر، بدر بن عبد الله بن سلمان بن بلال أمان، أحمد بن إدريس بن أحمد بحريش، زهير بن عبد القادر بن حبيب بن حبيب الله بن عبد الله بن حبيب الله، الزبير بن عماد بن السيد الزبير، علاء بن حسن بن عبد الله بن هادي قريب، علي مصطفى الفخري بن أبو بكر راهدي، مصطفى بن عمر بن أحمد بن داود، محمد بن حامد بن مبارك بن حسن بن شعيوث، السيد بن طه بن عوض حديجان، يحيى بن سالم بن عبيد بن عوض ببطاط، أسيد بن محمد بن محفوظ بن عوض ببطاط، سموخ بن محمد بن رشيد بن سالم سعيدان، زينب بن سالم بن سعيد بن غيث بن حريش، نور بن عمر بن عبد العزيز بمذهب، جواهر بن تراضي بن محفوظ بعوضان، رتيل بن بناف بن عبد الله بضاوي، رقية بن زكريا بن عوض بن علي بطحان، عائشة بن مهدي بن سعيد بن هويد، حجاج بن لطفي بن عبود بن عبد الرحيم بن سعد، رقية بن محمد بن سالم بن فاضل بفاضل، سمية بن يونس بن هادي بن صالح بقية باغيثان، مسك بن أحمد بن مبارك بن عاشور عوضان، فاطمة بنت كتيبة بن خالد بن علي علوان، براءة بنت عمر بن سالم بن رمضان بعوضان، جنات بنت هود بن محسن بن حبشي الحبشي، سجاء بنت محفوظ بن بريك بن عثمان، فاطمة بنت حسن بن علي بن كرامة بحريش، نور بنت عبد الله بن أحمد بن رمضان بن سليم بسعيدة، يمنى بنت عوض بن أحمد بحريش، فاطمة بنت حسن بن أحمد بن عبيد بمصري، نور بن سعيد بن سالم عمرة بعبيد، براءة بنت لطفي بن عبد بن سعد الله الشتوي، مناسك بن شامي بن يسلم بن جهان، طيبة بنت حسين بن صالح بن عبيد الرزيل، سيدة بنت أحمد بن عبد الله بن صالح بن خميس. اللهم اجعلهم في كنفك وأمانك وعيادك وعوارك من كل شيطان مريض وإبان عزيز من كل بغي من شر كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامة وعذب الموجبات الندامة في الحال والمال، إنك سميع الدعاء. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم وأرحامهم وقرة عين لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم عبد منهم الأسقام والأمراض والأوجاع والآلام والحميات والبليات بلا في الدنيا والآخرة، وأن الله يبعد منهم كل الشرور بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من عمل هذا الموت في هذه الساعة فالله يطول في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه، والله يعلى في ميزان حسناته، الله يعلى كيد كل من عاداه وتكلم عليه أو تفوه بما لا يرضي الحبيب، اللهم اجعل كيدهم من حور معاد عليهم بحق سيد المرسلين والسلف الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم افتح عليه فتوح العارفين وهيئ له الاسباب وافتح له الابواب وارزقه فوق الاحساب واحفظه في الذهاب والاياب، انك على كل شيء قدير. اصحاب المحد أن الله يثقهم في الدين وعلمهم التأويل ويهديهم إلى سواء السبيل. اللهم أحد من أحد لا سند من سند لا انقطع رجاء ولا منك ولا طمع ولا فيك، نجنا مما نحن فيه وعنا على ما نحن عليه، مما نزل بنا بحق وجهك الكريم ويا نبي عظيم سألك فارجا عاجلا ولطفا شابلا وصبرا كميلا والعافية من كل بلية يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا بكل ما تحب وترضي ونجنا من المحارم ونواهيه، واصرف علينا سترك وحوافظك في الدين والدنيا ويوم نلاقيك. اللهم اجعل كيد كل من عاد علمائنا واوليائنا ومشايخنا ومناصبنا والحقوق علينا، اللهم اجعل كيدهم في محور ومعاد عليهم بحق سيد المرسلين وسلف الصالحين، انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اصفى عبادك المتقين المخلصين البارين النعمين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا ارحم الراحمين ويا حبيبك سيدي الاولين والاخرين واخوانهم من الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر الذنوب استر العيوب صلح القلوب عجب بالمقصود والمطلوب وفق كل معصوب ولي كل مصحوب يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومنكم يا حظيم بالقبول وتمام كل سول ومامول وصلاح الشيطان الظاهر والباطن في الدين والدنيا والاخره دافع لكل شر قلب لكل خير لنا ولوالدينا واولادنا واحبابنا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافيه وعلى نيه الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعافيه والموت على دين الاسلام والايمان فلا تعب ولا امتحان بحق السيد ولد عنان ولكل نيه صالحه وما نوه السلف قبلنا ان الله يختم لنا ويكون بالحسنى فأطول العمر في طاعة الله ورسوله ولا حظة النبي.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
0: اللهم صلِّ وسلِّم
1: على سيدنا محمد.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

استووا للصلاة تقاربوا وتراصوا وتدلوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا يا الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنودا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذ قال تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله
Allahu Akbar. Semi Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam. Aleyhisselam.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
0: فان بمجان جانب حق التوحيد في عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف حسن بن أحمد بن أبي بكر بن علوي المشهور، وعلى السيد الشريف محمد بن طاهر بن أبي بكر بن طاهر، وعلى السيد الشريف محمد بن صالح بن حيدر المحضار، وعلى السيد الشريف صالح بن عبد الله بن صالح الحامد، وعلى السيد الشريف محمد بن حسين بن محسن الجنيدي، وعلى السيد الشريف حسين بن سالم بن حسين الحبشي، وعلى الشيخ مبخوت بن صالح بن محمد الحطابي، وعلى أبو بكر بن محمد بن أبو بكر بن فريد الديولي، وعلى حزام بن محمد بن أحمد المنصوري، وعلى أحمد بن عارف بن عبد الرحمن بنافع، وعلى ياسين بن محمد بن مهيوب قحطان، وعلى عوض بن صالح بن عبد الله الحضرمي، وعلى عمر بن عبد ربه بن محمد حنين، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
0: الله أكبر.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الفاتح ان الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنه برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا اله الا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل المؤذين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعائبي.

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

به الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا

طلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

صرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا

وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه

رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين.

الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة

لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده

ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون؟

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلامة بنت سعيد بن سالم بن عثمان بحشوان، مخلفة محفوظ بن كرامة بن خميس بامقبل الحجري، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم بجانب مسجد السقاف بالسوق بمدينة تريم. النبأ

0: أخرى انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلامة بنت سعيد بن سالم بن عثمان بحشوان، مخلفة محفوظ بن كرامة بن خميس بمقبل الحجري، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم بجانب مسجد السقاف بالسوق بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
2: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
1: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
1: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
1: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
1: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
1: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
2: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد أكمل الأنبياء وأكمل المرسلين.

0: ثم ليلة الإسراء جماعة الرسل والأنبياء، ثم سما عليهم إلى السماء، ثم علا على الملا إلى العمى، حيث تفوق عن الكونين مكافحا للذات بالعينين. لا تعجبوا، فهذا مجلى الذات وسائر الخلق من الصفات، فنوره المحتد للوجود، بل إنه واسطة المدود، نبي الأنبياء أجمعين، إمامهم رسول المرسلين، آدم والرسل من ولده، يحشرهم تحت لواء حمده، ويوم يرعون مما قدها، سينبري أنا لها أنا لها، ألم يقل لو كان موسى حيا لأخذ النهج على يدي. والأبيات لفضيلة مولانا الشيخ محمد زبير حساني حفظه الله تعالى. ونرحب بإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري من علماء العراق والباحث في الدراسات العليا بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يبارك فيكم يا سيدي. لازلنا في الآيات الخاصة بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي قد يتوهم البعض منها يعني عدم العصمة أو عدم الكمال أو عدم الثبات النبوي في وجه ما لقاه في دعوته المباركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآية في سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هناك تفسيرات عجيبة تقول أنه خطاب إلهي لسيدنا النبي، يعني للذات النبوية،
1: نعم،
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه لو كان يشك بأنه نبي أو بأنه مذكور في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل فليسأل الذين يقرؤون الكتاب. هل يمكن أن يخطر الشك على قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟
1: حاشا لقلب كمله الله سبحانه وتعالى أن يطرأ عليه الشك. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحلقات السابقة هو قلب الإنسان الكامل، فيستحيل أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول مرسل. هو الذي قال للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، وهو الذي علمنا أركان الإسلام، وأولها أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فكيف يشك في أنه رسول أرسله الله سبحانه وتعالى؟
0: ألف بأتا إسلام
1: طبعا
0: الشهادة،
1: يعني هذا لا يعتقد فيه مسلم هذا الأمر، أن يدخل الشك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. هذا لا يعني لا يقوله من عرف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهو الرسول، هو الذي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يفتخر بأنه رسول الله وأنه نبي الله وأنه الصادق الأمين، وهذا ما جاء به القرآن، وهذا ما جاءت به السنة، وهذا ما تعارفته العرب، وهذا ما بشرت به الكتب السابقة. فكيف يشك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول؟ أما على المعنى الثاني الذي ذكرته بأنه يعني قد شك بأنه قد ذكر في الكتب السابقة، كيف يشك بهذا وهو الذي قال أنا دعوة أبي إبراهيم وأنا بشارة أخي عيسى عليه السلام، وهو الذي يعلم وأنزل عليه القرآن بأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على الأنبياء والمرسلين في عالم الأرواح قبل خلق الأشباح بأن كل نبي يرسل سيدعو الناس إلى توحيد الحق عز وجل ويبشر بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. هذه وظيفة الأنبياء من قبله، وهذا ما ذكره القرآن، وهذا ما ذكرته السنة. فكيف يشك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد ذكر في الكتب السابقة؟ بل وهناك من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد شك، إن كنت في شك من القصص التي تلوناها عليك من قصص الأمم السابقة فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذا أمر مستبعد، مستبعد أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء أنزله الله سبحانه وتعالى عليه وأخبره به.
0: المقصود بالذين يقرؤون الكتاب يعني أصحاب التوراة والإنجيل.
1: نعم، أهل اليهود والنصارى الربانيين وعلماء اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يعلمون ويعرفون ما هو التوراة والإنجيل التي لم تحرف.
0: نعم.
1: ولو عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أجابوا، وخصوصا من أسلم منهم.
0: هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد ثباتا ويقينا بقول أهل الكتاب؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم هو عين اليقين وحق اليقين، ولديه اليقين الكامل بكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه.
0: نعم.
1: أما أن يدخل على قلبه الشك أو الظن، أبدا قطعا هذا الأمر مرفوض وغير مقبول أن يوصف به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
0: طيب يا

0: يعني الشك هنا.
1: نعم.
0: إذا يعني أردنا تفسير الآيات جزئية جزئية.
1: نعم.
0: فإن كنت في شك كيف نفهمها؟
1: نفهمها أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة. وإن كنت أيها المكلف أو يا من دخلت في الإسلام في شك مما أنزلنا إليك بواسطة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فتأكد بأن صفة النبي المرسل وما أخبر به مذكور عند أهل الكتاب، فاذهب واسأل أهل الكتاب. فعندما سيسأل أهل الكتاب وسيجيبه أهل الكتاب، وخصوصا من دخل في الإسلام منهم، سيقول له أنه مذكور في كتبنا، وأنه النبي الخاتم، وأن عيسى قد بشر به، وأن موسى قد بشر به، فيزداد يقينا،
0: فينقلب التابع
1: فينقلب الشك إلى يقين
0: لأتباعه صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، لأتباعه ولكل من شك في كل زمان ومكان.
0: نعم.
1: إلى هذا الزمان عندما تسأل أكابر أهل الكتاب يعلمون والله علم اليقين بأنه النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: نعم.
0: ماذا نفهم؟
1: هذا خطاب للمكلفين كما قلنا. لقد جاءك الحق وهو القرآن الكريم من ربك جل جلاله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والقرآن فيه نبأ من قبلكم ومن بعدكم، وفيه نبأ كل شيء.
0: نعم.
1: فلا تكونن من الشاكين بكتاب الله، ولا تكونن من الشاكين بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأنه النبي الخاتم الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات.
0: نعم يا سيدي، هناك قول، يعني هناك الآية الكريمة: قل يا أيها الناس وإن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله.
1: نعم.
0: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم.
1: إذن بهذه الآية التي ذكرتها صرف المعنى بأن يا أيها الناس إن كنتم في شك، إذن الذي يشك هو قد يكون حديث الإسلام، الذي قد لم يتمكن الإسلام من قلبه، هذا الذي قد يدخل الشك إلى قلبه. أما أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة والقرائن من الكتاب والسنة واللغة تدل على أن المراد الأمة وليس النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح أن نفسر آية دون آية.
1: طبعا
0: يجب الجمع بين الآيات جميعا.
1: لذلك قال شيخنا الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه في هذه الآية: كيف يشك النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يسأل وهو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن وأخبره بما كان وبما يكون، وشاهد الملائكة وشاهد جبريل وعرج به إلى عرج به إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، أيوجد يقين أكبر من هذا؟
0: لا.
1: والذي أطلعه على الأنبياء والمرسلين والملائكة وأما جميع الأنبياء والمرسلين، بل هو على يقين كامل من ساعة ولادته.
0: لا.
1: ألم يشاهد الملائكة كيف شقوا صدره الشريف ولم يمت، وأخرجوا القلب خارج الجسد، وبقي صلى الله عليه وسلم حيا يرزق؟
0: نعم.
1: إذن هو على يقين كامل بربه وبما أنزل عليه وبما جاءه وبما كلفه به وكيف أرسله، فكيف يشك بأنه رسول؟
0: صلى الله عليه
1: وسلم. هذا أمر مستبعد.
0: حاشا.
1: نعم.
0: حاشا وكلا. طيب يا سيدي، يعني لغويا إن هنا كيف نفهمها لغويا؟
1: هذه إن كما تحدثنا في الحلقة السابقة وإن كنت في شك، هنا إن شرطية.
0: شرطية.
1: والشرط قد يتعلق الشرط بشيء مستحيل، أي هذا الأمر مستحيل أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم إن سلمنا للذين يقولون أن الخطاب للنبي وهو المقصود، إن سلمنا لهذا القول فنقول أن وقوع الشك أمر مستحيل بدلالة إن الشرطية. وقد جاء هذا الأسلوب في القرآن الكريم بآية أخرى في قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ويستحيل أن يكون للرحمن جل جلاله وعم نواله ولد. فإذا اللغة دللت أنه وإن سلمنا للذين قالوا أن المراد والمقصود هو النبي، إذن هذا الأمر يستحيل أن يقع منه صلى الله عليه وسلم.
0: هل يوجد يعني معاني ثانية في اللغة؟ وحضرتك كل مرة يعني تبهرنا في المعاني العظيمة للغة العربية في هذه التفسير.
1: ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وإن كنت في شك؟ طيب الزمخشري يقول يمكن أن تكون إن هنا بمعنى ما
0: ما
1: أي وما كنت في شك.
0: نعم.
1: الزمخشري يقول يمكن أن تأتي إن هنا بمعنى ما وما نفي. كنت نعم ما النافية يمكن أن نفهم العبارة ونفهم المعنى المقصود إذا ما قلنا أن إن يمكن أن تكون بمعنى ما النافية.
0: نعم
1: نعم
0: سيدي، يعني بهذه المعاني تم نفي المعنى عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه
1: طبعاً
0: وسلم.
1: طبعا الدلائل القرآنية القرائن من القرآن والسنة والمعقول كلها تقول أن المراد بهذا الخطاب هو الأمة وليس هو صلى الله عليه وسلم.
0: طب كأسلوب دعوي كيف تطبق الأمة هذه الآية في أساليب الدعوة؟
1: الأسلوب الدعوي أياما جعلك الله سبحانه وتعالى داعيا إليه إياك أن تحكم العقل في النصوص وتحكم العقل في دعوتك خارجا عن عقال الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة فيها اليقين. مثلا في بعض من يظهرون على الفضائيات، مثلا من ينكر عذاب القبر، من ينكر السمعيات ويقول نحن لا نسير إلا مع آيات الله سبحانه وتعالى، لما؟ يقول لأن العقل لا يقبل هذا. هذا دخل الشك إلى قلبه أم لا؟
0: نعم.
1: دخل الشك إلى قلبه، فيجب أن يحذر أن يدخل الشك إلى قلبه ويتمسك بالكتاب والسنة، ففيهما النجاة في كل زمان.
0: نقول له لقد جاءك الحق من ربك،
1: من ربك على لسان نبي على لسان الرسول الأكمل، فلا تكونن من الشاكين في القرآن ولا في السنة. الحق المراد به في هذه الآية لقد جاءك الحق من ربك، أي الكتاب والسنة.
0: نعم.
1: لأن الكتاب من الله والسنة كذلك من الله، لكنها جاءت بلسان الصادق المصدوق، فهي لفظا من رسول الله ومعنى هي من الله سبحانه وتعالى.
0: نشكركم جزيل الشكر مولانا الشيخ خلدون على هذه المعاني الرائعة التي تعيد الإنسان إلى الاعتقاد السليم بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة المباركة، إلى لقاء آخر.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

لو كنت تعلم واسع فضل ربك صغرت ففضاله جميع ذنبك أكد بحسن الظن.

ملتجى به فهو خير ملجا، فليس عنه مهرب وملجا. قل يا

0: محمد ما مرسل يداني.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلامة بنت سعيد بن سالم بن عثمان بحشوان، مخلفة محفوظ بن كرامة بن خميس بامقبل الحدري، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم بجانب مسجد السقاف بالسوق بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلامة بنت سعيد بن سالم بن عثمان بحشوان، مخلفة محفوظ بن كرامة بن خميس بمقبل الحدري، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم بجانب مسجد السقاف بالسوق بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: القصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلامة بنت سعيد بن سالم بن عثمان بحشوان، مخلفة محفوظ بن كرامة بن خميس بمقبل الحجري، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم بجانب مسجد السقاف بالسوق بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها سلامة بنت سعيد بن سالم بن عثمان بحشوان، مخلفة محفوظ بن كرامة بن خميس بمقبل الحجري، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم بجانب مسجد السقاف بالسوق بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
1: استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى

0: بمعض جودك والافضال، ومن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم. مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله، نحن وإياكم في هذه الليلة الكريمة المباركة، أول ليلة في شهر ربيع الأول، هذا الشهر الذي عظم برسول الله وفخم برسول الله وكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأعظم الحبيب إلى الله، أفضل خلق الله وأكمل خلق الله وأجل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. ففي مثل هذا الشهر الذي استقبلتنا أول ليلة منه كان ميلاده الشريف عليه الصلاة والسلام، أهلا بشهر إذا ما هل ذكرنا ميلاد طه وما في ذاك من عجبي، يا مرحبا بك يا شهر سعادة إذ ذكرتنا المصطفى من عبد مطلبي. ويقول قائلهم يا فرحة القلب، إذا قالوا لي الشهر هل ربيع الأول ونعمك شهر ما له مثل، ما له مثل، لأنه ولد فيه من ليس له مثل في الخلق إطلاقا، أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وكل مؤمن آمن بالله وآمن برسول الله ورضي بهذا النبي نبيا ورسولا يفرح بهذا الشهر ويهتز في هذا الشهر ويتذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. بلينا في هذا الزمان بذكريات كثيرة تعظم الدنيا وتعظم ما في الدنيا، ولكن ذكريات المصطفى عليه الصلاة والسلام ذكريات عظمت في الأرض والسماء، وعلى ممر السنين والأعصار والأمصار يفرح الكل بهذا النبي الكريم. السماء اهتزت، الملائكة اهتزت، جميع العالم العلوي والعالم السفلي جميعهم اهتزوا لمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكان مولدا عظيما مولدا كريما، أشرق الله النور في هذه الأرض في جميع جنباتها ببركة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكما ورد عن أمه الكريمة السيدة آمنة وما رأته من نور يخرج منها، فأبصرت منها قصور الشام، أبصرت منها قصور الشام مسافة شهر، رأتها في هذا النور، هذا ما رأته في النواحي الحسية، فكيف النور المعنوي الذي نشر الله به الخير والبركة في جميع الوجود ببركتها أشرف مولود صلى الله عليه وسلم. والحق سبحانه وتعالى قد سن لنا أن نفرح وأن نعظم وأن نكرم كل ما اتصل بأحبابه، ما اتصل بأوليائه، ما اتصل بمن فضلهم الحق سبحانه وتعالى. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المعراج، إلى الإسراء والمعراج، في ليلة الإسراء والمعراج يأمره الحق سبحانه وتعالى أن يأتي أماكن عظمت وشرفت بأنبيائه وبرسله، هؤلاء الرسل والأنبياء العظام شرفت بهم. فأول شيء يقول له انزل فصلي في طيبة وإليها المهاجرة، شرفت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انزل فصلي في طور سيناء حيث كلم الله موسى، وانزل فصلي في بيت لحم حيث ولد عيسى، فكلها أماكن شرفت بالمصطفى عليه السلام وبالأنبياء والرسل. فمحل ميلاد عيسى مكان مشرف يستحق أن ينزل الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام فيصلي في ذلك الموضع وذلك المكان، لأنه مسقط رأس من روح الله عيسى ابن مريم عليه وعلى أمه السلام، فكيف بمكان ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقت ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن له من العظمة وله من التكرمة وله من القدسية عند الله وعند رسله ما لا يدركه أحد، لأن فضل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدركه أحد، وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه لا يدركها أحد. فحري بنا أن نفرح وأن نتذكر ذكريات نبينا عليه الصلاة والسلام كلها، إن كان موسم هجرته وإن كان موسم ولادته وإن كان موسم إسرائه ومعراجه، إن كان موسم نزول الوحي عليه، إن كان جميع ما يتعلق به وبذاته عليه الصلاة والسلام، نتعلق ونعلق أنفسنا وقلوبنا وأسرنا وأولادنا بهذا وبهذه الذكريات العظيمة المباركة التي تنير القلوب حتى تبعد عنها غبش ما يأتي الآن في الإعلام وفي وسائل الإعلام من ذكريات ومن تعظيمات وأشياء تافهة تزول وتروح وتأخذ وقتا وتنتهي بعد ذلك، لكن هذه ذكريات تتصل فيها الأرض بالسماء وتتصل فيها الدنيا بالآخرة، ويرى الإنسان عظمتها في إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة، أكرمنا الله وإياكم بذلك، فيرى عظمة هذا كله بتعظيم الله لرسله ولأحبابه ولمن أحبهم الحق سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا والأمة في هذه الليلة العظيمة وفي إقبال هذا الشهر العظيم، ويجعله من أبرك الشهور علينا وعلى جميع الأمة، يدفع الله به الهم والغم وكل خطب ألم والمصائب والبلايا عنا وعن جميع المسلمين، ويربطنا مع بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي جميع شؤوننا، ونكرم وإياكم إن شاء الله بشفاعته، ونكرم وإياكم بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله إياكم كل خير، واجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، الحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، صلوا على النبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعل أمر بلغوا عني ولو آية. نتحدثكم في حركة اليدين في الصلاة، هي سنة فيها 10 سنن. ابتداء رفع اليدين عند بداية التكبير وانتهاؤه عند نهاية التكبير، سنتين. نزول اليدين بهدوء، الإبهامين يحاذين شحمتي الأذنين، الإبهامين يحاذين شحمتي الأذنين، رؤوس الأصابع حق اليدين محاذية لرؤوس الأذنين، حركة الأصابع أن تكون الأصابع مفرقة شوي، تكون وسط، تكون منحنية شوية، جهة الكفين تكون ناحية الكعبة، تكون مكشوفة ما في فيها كفازين. هذا ما يقارب 10 سنون فيها. سنة السواك في إهمال فيها حاجة بسيطة وسعرها، والد رحمة الله عليه عمر من السنوات ما يقارب 100 سنة، راح أفريقيا عمل مدرسة اسمها النشئ الإسلامي في أفريقيا، سألته في آخر حياته رحمة الله عليه، قلنا ما شاء الله عمرت سنونك كاملة، ضغطك ما شاء الله أنشط منه يقوم للصلوات وكل شيء، قال شفنا السواك هذا ما يفرط فيه في كل صلاة بالذات وفي عند المنام بالذات وعند المقام من النوم، لأنه شفت أسنان وكاملة، وهذه نصيحة للخلق كلهم خاصة عند النوم، لأن بقايا العشاء وباقي الأكل هذه اللي تخرب الأسنان، هذه اللي تخرب الأسنان، حد با ربه يحفظ أسنانه، الله الله في السواك قبل النوم وبعده ما شاء الله. وقلت له ما شاء الله أنشط منها قال طبق حديث النبي اللهم صل عليه وعلى آله، صلوا على النبي. قال يا ولدي أنا لا عند وقت الأكل حقي حديث النبي لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قال أنا نفسي أقوم من فوق الصحن وأعاد نفسي فيه شوي منه. هذا حديث طبي، أنا في الطب، لكن هذا حديث ما شاء الله تبارك الله. إذا واحد واظب عليه. الشيء الثالث قيام الليل يا أولاد، خاصة اللي هم مبتدئين في حياتهم، قيام الليل ولو 10 دقائق، لأن لا تخلي الشيطان يبول في إذنك لا إله إلا الله. كلها يا شعال بالتعود، الواحد إذا تعود على سنة ربك يحفظه. قيام الليل ولو 10 دقائق، بتقوم بالطهر بتصلي ركعتين. ثانيا الستر، أكبر بناء هدية في هذه السنة للنبي اللهم صلي عليه، الواحد اللي حواليه النصح برفق بالنسبة للستر للنسوان، ستر العينين والأنف. تفشى كثير، تساهل كثير. يم بناء هدية للنبي اللهم صلي عليه في هذا الشهر اللي حواليه، كل واحد اللي حواليه بقدر الإمكان النصح بالهدوء عن ستر العيون والأنف للنساء. ما نعهد نحن في بلادنا هذا الشيء، ما نعهد في هذا بلادنا هذا الشيء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. Allah, open my chest, make my work easy for me, untie the knots in my tongue, so that they may understand me.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
3: Alhamdulillah, I'm standing here in front of you tonight upon request to share a brief introduction to Islam.
4: Alhamdulillah, أنا واقف أمامكم الليلة بطلب أن أشارك بتعرفي على دين الإسلام.
3: My name is Chris Kelly. I'm Australian and I'm a civil engineer.
4: اسمي كريس كيلي، أنا أسترالي الجنسية وأنا مهندس إنشائي أو مهندس معماري.
3: Growing up, I had no exposure to Islam. I was born into a Catholic family.
4: أثناء نشأتي لم أتعرض قط للإسلام والمسلمين. ولدت في أسرة كاثوليكية.
3: My parents were staunch Catholic.
4: والداي كانا كاثوليكيين شديدي المتابعة للكاثوليكية.
3: I went to a Catholic school. And we went to church every Sunday.
4: كنت أحضر في مدرسة نصرانية كاثوليكية، وكل يوم أحد كنت أذهب إلى الكنيسة.
3: My memories of when we went to church, the priest used to stand at the front and he would say, "If you sin, you're going to hell."
4: ذكرياتي من الكنيسة، كان يأتي قصيس ويقف في الأمام ويخاطبنا قائلا، إن عصيت ستدخل النار.
3: That seemed a little bit extreme to me.
4: وظننت أن في ذلك شيء من الشدة والتطرف.
3: Surely there was a bit more than that.
4: لابد أن يكون هناك شيء أوسع من ذلك.
3: Cannot be, if I do something wrong, خلاص, that's it for me.
4: لا يمكن الأمر، إذا أخطأت مرة خلاص انتهى الموضوع بأدخل النار.
3: There must be something more to it, some sort of forgiving.
4: لابد أن هناك شيء أزيد من ذلك، نوع من المغفرة.
3: That question remained in my head for a long time.
4: وظل هذا السؤال يدور في رأسي فترة طويلة.
3: The media in Australia presents Islam as an extremist religion.
4: الإعلام في أستراليا يظهرون المسلمين والإسلام أنها ديانة متطرفة.
3: Often associated with terrorism.
4: وأحيانا ينسبون الإرهاب إليها.
3: This is how I grew up and I didn't know any different.
4: وهكذا نشأت ولم أعلم غير ذلك عن الإسلام.
3: I didn't have any friends who were Muslim. I actually didn't know anyone in our town who was even Muslim.
4: لم يكن لي أصدقاء من المسلمين بل لم يكن أحد من المسلمين في القرية أو في المدينة التي نشأت فيها.
3: I continued through my schooling, finished my schooling, university, still didn't know any Muslims and started work.
4: أكملت دراستي ثم أكملت الجامعة ثم بدأت في العمل وإلى الآن لا أعرف أحد من أهل الإسلام.
3: My work then sent me to Singapore.
4: ثم أرسلت من قبل العمل إلى سنغافورة.
3: All of a sudden I was working with Muslims.
4: وفجأة كنت أعمل مع مجموعة من المسلمين.
3: Much to my surprise, their actions and behavior was not what I expected.
4: وفوجئت أن أخلاقهم وأسلوبهم على غير ما كنت أتوقع.
3: They had etiquette, structure in their life, they were content, and they had purpose.
4: كانت لديهم آداب، عندهم قناعة، حياتهم مرتبة.
3: I become curious, observe the people, try to understand what was their secret.
4: كنت شغوفا، كنت أنظر إليهم وأتعجب في نفسي وأفكر ما الخلاف بيننا وبينهم.
3: I did some research and reading stories about the prophets, Moses, Jesus, Jonah and the whale. It was all very similar to what I'd learnt when I was young at school.
4: فبحثت ثم نظرت ووجدت الاسم موسى عليه السلام ثم عيسى عليه السلام ويونس على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام وتداركت أن هذه الأسماء تشبه الأسماء التي كنا نتعلمها في المدرسة النصرانية.
3: It wasn't that different to what I'd learned. So where was the problem?
4: ولم يكن هناك خلاف كبير بين ما قرأته بين ما تعلمته قديما فأين المشكلة؟
3: I decided to consult Sheikh Google.
4: فقررت أن أستشير الشيخ جوجل.
3: So I did a little bit of playing around research. And this may seem insignificant to some, but to me, it was a major point of learning.
4: فدفلت وبحثت يمنى ويسرى فوجدت شيء قد لا يهتم بها الكثير لكن بالنسبة لي كانت هذه المعلومة نقطة تحول لي.
3: Mountains were the nails of the earth.
4: ذكر المولى سبحانه وتعالى في سورة النبأ والجبال أوتادا.
3: All of a sudden, mountains had a purpose.
4: الجبال الآن أصبح لها معنى وهدف في هذا الوجود.
3: So I continued to do some research. I bought a book on Islam, the five pillars.
4: فاستمريت في البحث واشتريت كتابا عن الإسلام الأركان الإسلام الخمس.
3: I read about zakat.
4: فقرأت عن ركن الزكاة.
3: So Islam, all of a sudden, to me, is now a whole social system, a supportive system to support those in need.
4: من خلال الزكاة استطعت أن أدرك أن الإسلام والمجتمع الإسلامي يعين بعضهم البعض من خلال هذا الركن.
3: What I'd been led to believe for so long, which was not good for me, all of a sudden had logic, purpose. It cared for people.
4: كل ما تعلمته سابقا مما ضرني وجدت أنه الآن ليس كذلك بل في حرص على الناس.
3: I moved forward and I converted.
4: فأقدمت وتعانقت هذا الدين العظيم.
3: And I married into a very supportive family.
4: ث ثم تزوجته من أسرة معينة للغاية.
3: Allah took me out of heedlessness, not only gave to me Islam, but put me into a practicing family that could help and guide me.
4: Allah جل في علاه أخرجني من شدة الغفلة وهداني للإسلام، ليس هكذا فحسب، بل جعلني في أسرة مسلمة بهم كان هدايتي.
3: Words cannot describe the love I have for them.
4: الكلمات لا تستطيع أن تعبر عن مدى المحبة التي في قلبي تجاه هؤلاء.
3: My father-in-law was, my late father-in-law was, he was a role model.
4: كان عمي عليه رحمة المولى تعالى كان بالنسبة لي قدوة حسنة.
3: Caring, generous, and he loved orphans.
4: كان حريص علي، كان كريما، بل وكان شديد المحبة للأيتام والضعفاء.
3: And the Habibs.
4: وكان شديد المحبة بالسادة الحبايب.
3: Not long after I converted, we consulted with Habib Muhammad Ahmad Alatas.
4: بعد إسلامي بقليل ذهبنا نستشير سيد الحبيب محمد بن أحمد العطاس رحمه الله تعالى.
3: So before I said my name was Chris Kelly, Habib Muhammad gave me the name Ahmad.
4: فكما ذكرت سابقا أن اسمي كريس كيلي، لكن سيدي الحبيب محمد سماني بأحمد.
3: And that was the start of my journey in Islam.
4: وهكذا بداية رحلتي في الإسلام.
3: I find it interesting now that one of the key points when I that led me to Islam was the mountains, and now I'm in Tarim, surrounded by the mountains.
4: والأمر عجيب أن من الأسباب التي أدخلتني إلى الإسلام الجبال، والآن أنا واقف في تريم المحاطة بالجبال.
3: It hasn't necessarily been an easy path. There are challenges along the way. Satan is there, ready and waiting.
4: الرحلة لم تكن بالهينة ولا باليسيرة. الشيطان واقف مترصد كي نعصي.
3: Waiting to send you off the path.
4: الشيطان مترصد كي نزيغ عن الطريق.
3: It's important to remain strong.
4: ومن المهم أن نبقى ثابتين.
3: Everyone has challenges.
4: الكل يواجه تحديات.
3: Everyone here has a story.
4: وكل واحد منا لديه قصة.
3: May Allah alleviate all your affairs.
4: والله عز وجل يرفع عن الجميع الحرج.
3: Raise our ranks.
4: ويرفع لنا القدر.
3: Receive the gaze of Allah and our beloved scholars.
4: ونسأل من مولى أن ينظر إلينا ونبيه صلى الله عليه وسلم والسادة الحبايب والمشايخ.
3: May the light of the scholars penetrate our hearts.
4: ونسأل أن نور النبي صلى الله عليه وسلم عبر المشايخ يخترق إلى قلوبنا.
3: Every footstep we take in Tarim increasing knowledge.
4: والله يجعل كل خطوة نخطوها تزيدنا في المعرفة.
3: Bless our efforts and keep us steadfast in the deen.
4: والله يبارك في جهودنا ويجعلنا ثابتين على هذا المنهج وهذا الدين.
3: جزاك الله خير. Anything good from the talk is to Allah. Anything errors or mistakes, you need to refer my friend here.
4: جزاكم الله خيرا، وأي شيء قلته فيه صواب فمن المولى تعالى، وأي خطأ فمن الأستاذ المترجم.

الحمد لله، يهدي الله لنوره من يشاء. لا إله إلا هو، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، منه المبتدأ وإليه المصير. أرسل الرسل هداية للخلائق وتنويرا، وتنقية للضمائر وتطهيرا، وترقية لهم إلى المراتب العلاء، وإدخالا لهم إلى خيار الملاء الله، وختمهم بسيد المرسلين خاتم النبيين، الذي كان مولده في شهر ربيع الأول الذي استقبلتموه في ليلتكم هذه. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به. اللهم ثبتنا على دربه، وسر بنا في طريقه، وألحقنا بفريقه، واسقنا يا ربنا من رحيقه برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين. وكان هذا النور المبين الذي هدى الله به من يشاء، ولا يزال يهدي به سبحانه وتعالى كل من سبقت لهم سوابق السعادة بدخول الجنة، جميع أهل القبضة الذين قال عنهم رب العرش هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، ينورهم بهذا النور ويوصل إليهم هذا النور جل جلاله وتعالى في علاه. والعنايات لأهليها تراعي تربي، ذا تلاحظ في شرقه وهذا بغربي، قربت ذا وأقصت ذا بعدل المربي. لولا المربي ما اهتديت لربي، أولاه ما ناديت يا ربي ربي، ما عرفت من عظمة الرب جل جلاله ما يدخل بنور الاتصال به برسوله إلى القلب إلا مجرد ألفاظ يتلفظ بها الناس ويعرفون منها، يعرفون منها سطحها وبعض ظواهرها، وإلا المعرفة الخاصة ما تكون إلا بإشراق هذا النور، نور الأمين المامون في قلوب من يهديهم الحق جل جلاله وتعالى في علاه. قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فكان النور محمدا، والكتاب المبين القرآن العظيم، نورنا الله بهذا النور، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور جل جلاله وتعالى في علاه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم. وهذه الأمة بما جعل الله لها من خصائص وفضائل، تعود جميع خصائصها وتفضلات الحق عليها إلى سر ارتباطها بهذا النبي المصطفى ومتابعتها له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. وهو القائل: ما تركت بابا من أبواب الخير إلا دللتكم عليه ودعوتكم إليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا حذرتكم منه ونهيتكم عنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن البلاغة لرسالة ربي، ورسالة مخصوصة جاءت رسالات ونبوات سابقة ما في مثلها. هذه نبوة إلى جميع العالمين، ورسالة إلى جميع المكلفين إلى يوم القيامة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، قال: وبعثت إلى الناس كافة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأبقى فينا هذه الأنوار المتزايدة المتلالئة الساطعة البهية، يهدي الله بها من يشاء، وفر الله حظنا وإياكم من هذا النور في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل لمحة وفي كل نفس وفي كل جلسة وفي كل عمل نعمله. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وذاكم خير.

تبارك وتعالى، وانتهاك حرمات الغير وحقوق الغير والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهذا همهم. وهذا لكن من صدق إيمانه بهذا النبي همه أن يستقيم وأن ينقذ من يستطيع إنقاذه من نار الجحيم إلى جنات النعيم، من الغضب إلى الرضا، من البعد إلى القرب، من الظلمة إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الإدبار إلى الإقبال. وهذه هموم الصالحين وهموم الذين صدقوا في الإيمان بالله وبرسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر صدقهم في هذا الإيمان إذا زاحمتهم إرادات الأنفس والأهوى والتلبيس لإبليس أن حتى هذا من الدين والقصد فيه غير الله والقصد فيه غير صادق فيه مع مولاه جل جلاله، بصدقهم بهذا الإيمان يحميهم الرحمن من تسلط هذا التلبيس والتدليس لإبليس، ولا تقوى عليهم نفوسهم ولا أهواؤهم، ويخاطبون أنفسهم خطاب أهل الصدق الذين أرادوا وجه الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فصارت همتهم في الحياة أن يرتقوا ويرقوا، وأن يهتدوا ويهدوا، وأن يتنوروا وأن ينوروا، وأن يتبصروا وأن يبصروا، وأن يغنموا من الحياة ما به القرب إلى الرحمن جل جلاله وما به الرقي في الدرجات العلا. وهذا مطمح القوم الكرام، وهمهم هذا هو ما تصلح به البلاد والعباد، هو ما تنتفع به الأنكاد ويرتفع به الفساد، ولكنه إنما يثبت ويقوى في قلوب من سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى من خواص من أرادهم رب العرش ورب السماء ورب الأرض ورب الدنيا ورب البرزخ ورب الآخرة ورب الجنة ورب النار. الله جل جلاله أرادهم لقربه، أرادهم لمحبته، أرادهم لمرافقة أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، ومرافقة الصديقين والمقربين والعباد الصالحين. وهذه الاهتمامات التي يعلمنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وصاحب هذا المولد صلى الله عليه وسلم أن نتعلق بها بقلوبنا ونرغب فيها بدعواته، ويقول أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهد إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقته. هكذا يعلمنا. أما هو جميع الأنبياء تحت لوائه، وهم الذين يتشرفون برفقته صلى الله عليه وسلم، والشهداء كلهم من تحته عليه الصلاة والسلام، ومنازل السعداء وهو في أعلى ذرى السعادة عليه الصلاة والسلام، صلى الله على أسعد مخلوقاته عبده محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ولكنه معلم، ولكنه مزكي، ولكنه منور، نور الله قلوبنا بسر تزكيته. سمعتم ارتباط الأشياء بالنور، والله نور السماوات والأرض، ولكن معاني النور هذا بما لها من ظواهر وبما لها من حقائق وبواطن، جعلها رب السماوات والأرض نابعة من هذا النور الذي ابتدأ خلقه قبل خلق الوجود صلى الله عليه وسلم، وأبرزه بالنور. وكان النور سمعتم الخبر عنه في ليلة الميلاد الشريف، أشرقت الأرض بنوره صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وأمه كانت تقول كنت أرى أعناق الإبل وهي في بصرة، وأعناق الإبل في بصرة وهي فين؟ وفي مكة المكرمة، وصد دار مكة المكرمة. أي من عدسة هذه تطلع إلى أعناق الإبل؟ وكيف استوعبتها هذه الأم المصونة وسط هذا الدار؟ ما هذا النور؟ الشمس تطلع كل يوم، ما حد يشوف المسافات البعيدة، ولا أحد ينظر إلى هذه المجالات الواسعة، ولكن إيش من نور هذا؟ إيش من نور هذا؟

تبي أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. قال: وكذلك أمهات النبيين يرين، يريهم الله سبحانه وتعالى من الأنوار. وفي هذا إشارة إلى هذا النور الأكبر في ختم النبوة والرسالة بولادته عليه الصلاة والسلام. كلكم سمعتم مرات قول عمه العباس: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. والعباس يقول: نحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور عليه رضوان الله. متى يقول هذا؟ بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها. نحن في ذلك الضياء وذلك النور. القرآن عندهم، السنة عندهم، والجهاد عندهم. قال: في ذلك الضياء وذلك حق المولد وذا حقك النور هذا، لأنه متصل. من يقدر يفصل نور الوحي عن نور الولادة؟ من يقدر يفصل نور الرسالة عن نور المولد؟ كيف ينفصل؟ كيف ينفصل؟ ما يتأتى ينفصل نور المولد عن نور الوحي، نور الرسالة، نور التنزيل، نور الغزوات، نور الجهاد، كله مبني على هذا الأصل الذي هو في عالم الدنيا ما أذن الله تعالى لبروز هذه الذات التي هي أشرف وأطهر، إلا في ذلك الوقت الذي قال عنه سبحانه من لحظة ولادته صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته: حالفا به لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم رب العالمين بعمره، وأعظم بها من مالك الملك قادري. مالك الملك يقسم بعمر هذا النبي. ومتى العمر؟ من لحظة الولادة، من لحظة الولادة إلى لحظة الوفاة. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم في ولادته، يقول: ألم يجدك يتيما فوجدك ضالا فهدى وجدك عائلا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان ذلك الأمر الذي سمعتم ما يقول الإمام البوصيري عنه عليه رحمة الله: ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تبارك وتعالى يذكر لنا في الكتاب العزيز مولد موسى، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد مريم، ويذكر لنا في الكتاب العزيز مولد عيسى. فمواليد هؤلاء فيها أنوار، وفيها ذكرى، وفيها وعي وإدراك، وفيها معارف، وفيها لطائف. فكيف بمولد محمد؟ فكيف بمولد محمد سيدهم كلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى عن مريم: لما انتبذت به مكانا شرقيا وأرسلنا إليها روحنا إلى آخر وقت الولادة، وحملته وجاءت به قومها تحمله. قال: يا مريم، ولقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك، يعني من له أسرة طيبة وصالحة ما حقه يزيغ ولا يزل ولا يسلك سبيل البعيدين. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أشارت إليه. كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله. وخطب خطبته وهو في المهد سيدنا عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مبارك أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. في إشارة لأن هذه الأيام أهم أيام ابن آدم تمر عليه، يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث. وهكذا قال الحق عن قبله لما ذكر مولد سيدنا يحيى عليه السلام، وذكر اللي يقول: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعله من قبله سمية. قرب بأن يكون لي غلام، وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغته من الكبار يعتق. قال: كذلك قال ربك
هو علي هيون وقد خلقتك من قبل ولم تكن. ماشي فرق عندي بين كبير صغير ذكر انثى اسمه يكون عنده عقيم ما عقيم. انا الذي اولد من شئت متى شئت واخلق كما شئت وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال رب اجعل لي ايه. قال ايتك الا تكلم الناس 3 ليال. ثم فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرتان. ماشي جاء يحيى ولد يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكمة صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه. الله يقول سلام عليه. سلام على من؟ على يحيى. وسلام يومه ولما يقول الله هكذا سلام مني على حي ولد يقول لنا تعالوا لأنبياء الآخرين يوم ولادتهم لا تسلموا عليهم ولا إيش معنى؟ إيش معنى؟ نعتبر اليوم الذي ولد فيه أحبابي فأنا أبعث السلام عليه في يوم ولادته وسلام عليه يوم ولد. في يوم المولد الكريم سلم الله على يحيى عليه السلام. وهذا تشريع لنا أننا إذا جاء ذكريات مواليد وأن نعتبر أيام مواليد أنبيائنا محل تسليم ومحل تحية لهم ومحل ذكر مخصوص لهم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وكلهم لهم آثار كبرى عظيمة. كل محبوب عند الله والأنبياء أعظمهم. أيام ولادتهم وأيام وفياتهم وأيام يبعثون يوم المحشر وكل في مرتبته الكبيرة. ولكن سيدنا محمد أعظمهم مرتبة. لا مولد مثل ميلاده ولا وفاة مثل وفاته ولا مبعث مثل مبعثه. وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. عليك سلام يا حبيب الله. يوم تبعث أول من تخرج من القبور أول مبعوث وأول من تنشق عنه. ولك سلام يوم ولدت ولك سلام يوم توفيت وانتقلت وقلت بل الرفيق الأعلى. عليك سلام الله في هذه الأيام خاصة وفي كل يوم وفي كل ساعة ومن حين كونك قبل أن يكون السماوات والأرض وإلى الأبد والدوام. عليك سلام الله يا حبيب الرحمن وعلى آلك وصحبك منا ومن جميع الحاضرين عنا وعن جميع الحاضرين من الله تعالى عنا وعن جميع الحاضرين وعن جميع السامعين وعن جميع المتعلقين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم اقبل منا السلام على نبيك واجعله مقبولا لديه ويرد عنا علينا السلام. فنحوز من خيراتك العظام ما أنت أهله يا ذا الجلال والإكرام حتى تعود عوائد عظمة يوم مولده على مواليدنا ويوم وفاته على وفياتنا ويوم يبعث حيا على حشرنا من خروجنا من قبورنا حتى نكون في زمرته يا رب العالمين حتى نكون في دائرته يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واستقبلكم الشهر المصون. وكم من مؤمن في مثل هذا الشهر انتقل من حال إلى أحوال رفيعة عاليات. وكم من مؤمن في هذا الشهر انكشف عنه الحجاب وشاهد بقلبه وبعينه وجه سيد الأحباب وكان في مقام اقتراب. وكم من مؤمن ارتقى مراقي عظيمة في مثل هذا الشهر الذي أبرز الله فيه هذا النور المبين المصون المضيء الملالي والذي يقبل آثاره في النور يوم القيامة. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ونحن نقول بقولهم نادوا الرب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. واستحضروا أباكم وأمهاتكم وقراباتكم ومن يلوذ بكم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وهذا الذي توفي عندنا اليوم قد كان في هندوسية وربي هداه وجابه إلى تريم وهداه للإسلام واختاره
الحق سبحانه وتعالى في هذا اليوم الله يعلي درجاته ويجمعنا به في أعلى جناته ووفر حظه من هذا النور. يا عزيز يا غفور واحشره في زمرته الذين مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من الذين آمنوا معه ويسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يا كريم يا غفور ولك الحمد على ما هديت، ولك الحمد على ما ثبتت، ولك الحمد على ما توفيت على الإسلام، وبهذا النور انشر هذا النور في قلوب كثير من عبادك. يا ربنا يا ربنا أعداد كبيرة من القلوب المظلمة بالكفر نورها بهذا النور حتى تهتدي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله وما أعطيتنا من هذا النور فزدنا نورا في كل لمحة ونفس، وتوفنا في النور واحشرنا مع أهل النور من نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين، انظر كيف تستقبل الليلة هذه وما بعدها في هذا الشهر في صلتك بسننه، في صلتك بأدابه، في صلتك بأخلاقه، في صلتك بشريعته ودينه. وكان كما سمعتم بعض العارفين سمعت موفر وعنهم يقول إن السلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما تقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته يسلم الله عليك ويسلم رسوله عليك. قال لماذا عظم شأن السلام؟ قال لأنه إذا سلمت عليه معناه شريعتك وسنتك في أمان مني، ما بغيرها ولا بدلها ولا بخالفها. قالوا هذا محل سرور لي قبل تقول له السلام عليك، يعني أنت سلمت على النبي بتلعب بسنته بتخالف أمره، معدو سلام هذا كيف السلام؟ معنى السلام عليك أنا على ما جيت به مسلم مستسلم، سلام عليك من جهتي ما تمس شريعتك ولا دينك ولا سنتك ولا أحد من جهتي بيخذلك في هذا الدين وفي هذا السلام عليك. ولهذا عظم شأن السلام على محمد صلى الله عليه وسلم، هو يقول ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يا ربي صلي عليه. يقول له سبحانه في بعض ما أوحى إليه ألا يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك مرة إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. رب العالمين يسلم على من يسلم على الحبيب الأمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، عنا وعن والدينا وعن أهلينا وعن أولادنا وعن أصحابنا وعن أحبابنا وعن من والانا فيك وعن المؤمنين والمؤمنات من الله الرحمن الرحيم. اللهم اقبل منا ذلك، سر بنا في أشرف اجعله من أبرك الشهور علينا. ماذا تنوي فيه؟ ما عاد تفوتك جماعة فيه، هذه نية صالحة تسر قلبه. ما عاد يفوتك قيام ليل فيه، ما عاد يفوتك كثرة صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ما عاد يفوتك سنة الضحى ولا رواتب الصلوات. إنه مثل هذه النيات هذا الذي يسر قلبه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تتصل به. ولا تخلي في بيتك شيء مخالف لشريعته ولا لمنهجه، لا صورة ولا لباس ولا مكتوب ومنظور ولا شيء من البرامج اللي تخرج عن سبيله. طهر دارك، طهر بيتك منها، خل بيتك محل سنته، محل شريعته، محل أخلاقه، محل الاتباع له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. شرفنا الله وإياكم بذلك، وشرف الله ديارنا ومن فيها باتباع حبيبه صلى الله عليه وسلم. الله يجعله من أبرك الشهور علينا، الله يجعله شهر فرج لأمته أجمعين، ودفع لشر المفسدين والطاغين والباغين وشر أعداء الدين وأعداء المسلمين وأعداء الهدى الذي جاب حبيبك الأمين. ادفع شرهم عنه وعن جميع الأمة، وعجل بنشر الهداية في المشارق والمغارب، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح لنا ما بطن وما ظهر، وأرنا في الأمة في هذا الشهر ما تقر بعين نبيك، ما يسر بقلب نبيك وقلوب الصالحين وأرواح الصالحين. يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.